0: ميكانيك لان كاين شي حوايج كنديرهم كي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا سؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
0: سا ديبون لارتيكل. دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجره، كدير القبس هو بالخف ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك، سا برون شويه من واحد الوقت. وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك. السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طرافاي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
0: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه. كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو، اللي هو مطلوب دابا حاليا وفعلا على الصعيد العالمي. البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال دابا الفريغ اللي دابا العمليه ديال 3 دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
0: حاليا ولاو واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس، اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
2: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في الحقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره، والعكس صحيح. كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهاد الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي، التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو. حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر يعني بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
3: أخبار المغرب. المغرب والعالم.
4: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
5: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
4: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: احنا يا فرحانين، وكما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2029 ونجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
7: صراحة فرحونا المنتخب، اون تري زوغو صراحة من هاد الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
8: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزو ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
9: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله، باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
10: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
11: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
12: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.
3: ريم راديو. ريم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.
13: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
14: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
13: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
3: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بدكار اشغال الدورة الثانية للمنتدى الافريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والادماج والتقارب في افريقيا وفد اكاديمي يتكون من اساتذة وباحثين بجامعة محمد الاول بوجدة. اكد الوزير الاول السنغالي محمد الامين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الأفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق أفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد أفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والادماج والتقارب على صعيد القارة الافريقية.
1: اخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام والبداية بأهم العناوين. في نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. الكوت ديفوار تطمح لتعزيز سيادتها الطاقية ببلوغ أزيد من 1300 ميجاوات في أفق سنة 2035. في ناميبيا تراجع السياح الوافدين بنسبة 3.2% في عام 2025 وفق وزارة البيئة والغابات والسياحة للبلاد. أهلا بكم من جديد. المستهل من واكشوت تحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريطانية للطاقة والكهرباء، ينطلق هذا المنتدى كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون بين الفاعلين الأفارقة. الحدث يقام بدعم من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء ويندرج في سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب، حيث يهدف إلى تطوير شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص في الدول 12 الأعضاء وتحول إلى منصة دائمة للحوار الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات لخدمة التنمية الطاقية في القارة. وتركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني وبرامج الاستثمار والكهرباء القروية، فضلا عن تمويل المشاريع وبناء البنيات التحتية الكهربائية. كما يسلط المشاركون الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب، وهي مشاريع تعكس الطموح القاري لبناء منظومة طاقية مندمجة ومتطورة.
6: تواصل جولتنا الإفريقية من الكوت ديفوار تطمح إلى رفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية إلى أزيد من 1300 ميجاوات بحلول عام 2035، وذلك لمواكبة مسار التصنيع وتعزيز سيادتها الطاقية مع تسريع عملية إزالة الكربون من مزيجها الكهربائي. وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري مامادو سانكافو كوليبالي أكد أن البلاد تعمل على تسريع انتقالها الطاقي بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 46.3% من المزيج الكهربائي في أفق سنة 2035. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية سترى النور خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مناطق كورهوغو وكاتيولا وبوندوغو وتوبا، وذلك بهدف تسريع إدماج الطاقة الشمسية في منظومة كهربائية تعتمد حاليا وبشكل كبير على المحطات الحرارية. الختام من ناميبيا، قطاع السياحة الناميبي سجل تراجعا في عدد الوافدين بنسبة 3.2% خلال عام 2025، وهو انخفاض بات يستدعي توجها استراتيجيا جديدا للحفاظ على تنافسية البلاد كوجهة سياحية عالمية، وفقا لما أفادت به وزارة البيئة والغابات والسياحة. الوزارة أقرت بأن نتائج عام 2025 تعكس ضغوطا هيكلية أوسع نطاقا تؤثر على حركة السفر والسياحة على المستوى العالمي، وتشمل هذه العوامل الإكراهات الاقتصادية وتغيير تفضيلات المسافرين وحدة التنافسية بين الوجهات الدولية، وكذا المخاوف المتزايدة المرتبطة بالأمن والسلامة. هذا التراجع الجزئي يعزى حسب الوزارة إلى المخاوف الأمنية التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية على نطاق واسع، لا سيما الحوادث الإجرامية التي استهدفت السياح، وصفة هذا الوضع بأنه مبعث قلق كبير يتطلب تدخلا عاجلا ومنسقا. كما أشارت إلى أن التدابير الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التأشيرة الجديدة والتي أقرتها وزارة الداخلية أسهمت بدورها في تباطؤ تدفق الوافدين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: زخيم هاتي.
7: الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
9: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
8: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
10: التعاونية الفلاحية في اللورد تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
11: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاود ثاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيواقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: بدار أمريكا بالدار البيضاء. التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
16: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
13: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
15: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
17: كنشكروا القنصلية ديال أمريكا بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
15: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيمغاديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
18: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
19: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين لأن في الزواريخ الخفيفة وصلنا 97 وفي الكبار وفي الزواريخ عبر القارات وصلنا تقريبا 50. ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظنوا أن ديما كاين بحال المضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
18: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى والذي عرف سيطرة إسبانية.
20: تدهور الغاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان فنخيرولا الميناء ديال فنخيرولا إسبانيا إلى المضيق اللي استغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
18: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
0: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاء،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: الخبر من المصدر.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير ببقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج ببقي الساحل الأطلسي.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مجلس جهات الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
5: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
4: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهات الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
6: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
4: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري، إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات، تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار، وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
7: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
1: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر، أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
8: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير. وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا، يتصوروا مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسه ديال الشلحه.
9: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات، كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
1: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف

0: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصيف.
1: ريم راديو.
2: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
3: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحلي. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية منجزة ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
4: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم. كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
2: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بأقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية

0: هاتفات مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
3: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
2: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
2: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
1: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري. ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل التكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختاره كل أسرة. وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة. كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم، وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي. لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلوية المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم، كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة، خاص أيضا مراقبة الأطفال وعدم تركهم كيتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم، فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة، لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة، وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر، ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية. فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتمي والبيئات متنوعة وربما كتختلف كتير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها. خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية، هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين، لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين. وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة. فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية.
4: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
9: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
10: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل وديما مغرب.
8: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
11: كنشكروا القنصلية ديال أمريكا بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الرباح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
8: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
12: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظموا النادي الملكي البحري بالمضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
1: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى، والذي عرف سيطرة إسبانية.
13: تدهور قاس الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان في خيرولا، الميناء ديال في خيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
1: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
0: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل. أسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا والرحامنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

أخبار المغرب والعالم. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مجلس جلالة الداخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
2: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
1: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
3: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
1: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
7: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكنين المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية منجزات ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبعة منها من طرف تعاونيات نسائية وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
8: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشي أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
6: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بجامعة غالاز بدائرة غفصاي بإقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاويل للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق فاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
4: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
3: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
5: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
3: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بسمارة يبرز دور التعاونيات في التنمية المحلية. ببنغرير إطلاق المنصة الوطنية إيتريد وإيما للتجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. وبملا يعقوب إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة تفوق 5.6 مليون درهم منذ سنة 2019. إلى التفاصيل. بسمارة نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. وتم تخصيص هذا اللقاء لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية. تابع المشاركون خلال هذا اللقاء عرضا حول مشاريع تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد القروي. وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إيتريد بايما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين. تجسد هذه المنصة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراميه الى تعزيز تنافسيه الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات المغربيه وترسيخ مكانه المملكه كمنصه اقليميه وقاريه للتبادل التجاري. تفاصيل حول التطبيق في تصريح عمر حجيره كاتب الدوله المكلف بالتجاره الخارجيه لنتابع.
2: هذا الاوتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
6: هذا وتقدر قيمه السوق العالميه للتجاره الالكترونيه بين المقاولات بي تو بي بنحو 28 الف مليار دولار في سنه 2026، ومن المتوقع ان تتجاوز 105 الاف مليار دولار في افق سنه 2033. وعلى مستوى إقليم مولا يعقوب، تم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولا يعقوب زهيد الفشتالي أن المبادرة الوطنية التنمية البشرية تولي أهمية خاصة لدعم النسيج التعاوني بالإقليم. لنستمع.
7: تميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.646 مليون ديال الدرهم.
6: مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21.5 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
12: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
11: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره

0: have to watch the game.
1: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
2: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
1: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات، تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
6: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
5: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر، أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
7: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني، حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بلبسات ديال الشمال، لبسه ديال الشلحه.
8: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات، كنديروا لهم حتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
5: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية
11: في إطار الاحتفال.

0: احتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
1: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
2: التعاونية الفلاحية فرلور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
3: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعه، رفقه شيماء جبران على ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
6: لان الثقافه ليست خبرا عابرا بل مسار حياه، محطات ثقافيه نافذه مفتوحه على الثقافه المغربيه والعالميه، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. قدمت فرقة جلوب تياترو دي الأولى تياترو التابعة لجامعة لاس بالماس دي غران كاناريا بإسبانيا عرضها المسرحي كاليغوريا في إطار فعاليات الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدهر البيضاء. هذا العرض الذي أخرجته إيرين سانشيز يندرج ضمن برمجة دولية تسعى إلى إبراز تنوع تجارب المسرحية الجامعية وإتاحة فضاء للتفاعل بين الطلبة والممارسين الشباب القادمين من ضفتي المتوسط والأطلسي، انسجاما مع شعار هذه الدورة المسرح الجامعي فضاء لتفاعل شباب المتوسط الأطلسي نحو دينامية ثقافية عابرة للحدود. إلى جهة الشرق تنظم ما بين 22 و25 يوليو الجاري فعاليات دورة سنة 2026 لمهرجان الري للشرق بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية لعمالة وجدة أنقاد. بلاوة للجهة المنظمة أفاد بأن هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراف من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع مختلف المؤسسات والفعاليات المحلية تندرج ضمن رؤية جديدة تروم تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل التراث رافعة للتواصل والابتكار. في جديد محطتنا الثقافية دائما اختتمت بقصر البديع التاريخي بمراكش فعالية الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفل. السهرة الختامية شكلت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى
10: مباريات حدثت الأنفاس

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل. أسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جاي الذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إيتريت بويما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
3: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
2: هذه المنصة التي صممت كواجهات رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو. فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت، حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
5: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظموا النادي الملكي البحري بالمضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
1: وإلى جانب الزوارق الخفيفة، شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى، والذي عرف سيطرة إسبانية.
6: تصدح ورقاص الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان فخيرولا الميناء ديال فخيرولا إسبانيا إلى المضيق، اللي استغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
1: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
8: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية، بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
11: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية وإقليم شوشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني يبرزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقاو في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
12: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صدق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
13: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
14: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات بالمعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا هكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
13: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
12: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة عملت وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان طرفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
2: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 منها من طرف تعاونيات نسائية وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.646 مليون ديال الدرهم.
3: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم. كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفال ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: الخبر من المصدر.
5: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
6: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97 وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظموا النادي الملكي البحري بالمضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
5: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى والذي عرف سيطرة إسبانية.
7: تصدر ركاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف، بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان في خيرولا، الميناء في خيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
5: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين لنا نشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، وهذه العناوين. نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. المنظمة العالمية للرصاد الجوية تحذر من تفاقم المخاطر البيئية في جنوب غرب المحيط الهادئ. كوريا تنجح في إطلاق قمر صناعي محلي من قاعدة أمريكية لرصد الأرض. كانت هذه العناوين واللحظة للتفاصيل. أنا بكم من جديد. افتتحت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. هذا المنتدى تنظمه بشكل مشترك الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء. حفص الحجام في المتابعة.
8: يعد هذا المنتدى موعدا قاريا مرجعيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وتحديد فرص التعاون وتعزيز التكامل بين المنظومات الطاقية الإفريقية. ووفقا للمنظمين، يندرج تنظيم هذا الحدث الإفريقي الذي يقام بدعم من الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة ضمن سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب وتطوير شراكات مستدامة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بالدول 12 الأعضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية. وستركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني والبرامج الوطنية للاستثمار والبنيات التحتية الكهربائية ومشاريع الربط الإقليمي والكهرباء القروية والطاقات المتجددة وتمويل المشاريع، كما ستسلط الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا في المغرب وموريتانيا، ومنها على الخصوص مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وبرنامج تعميم الكهرباء والبرنامج الشامل الكهرباء القروية بالمغرب.
4: حذرت المنظمة العالمية للرصاد الجوية من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن المنظمة شهدت ثاني أكبر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد عام 2024، والذي تميز بظاهرة جوية متطرفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجة الحر في ظل غياب ظاهرة نينيو مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة سنة 2026. المنظمة سجلت في تقريرها ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة حموضتها، مما يضر بالأنشطة والنظم البيئية وارتفاع مستوى مياه البحر الذي يهدد سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة. وارتفع مستوى مياه البحر في المنطقة بمعدل 3 مليمترات سنوية فاصل 7 بين عامي 1999 و2025، أي خلال 26 عاما. وقالت المنظمة العالمية للرصد الجوية إن التقديرات تشير إلى أن الغطاء الجليدي الاستوائي المتبقي في بابو بإندونيسيا يمثل حاليا نحو 2% فقط من مساحة الجليد التي لوحظت سنة 1988، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يختفي آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. في موضوع آخر، أطلقت كوريا بنجاح قمرا صناعيا محليا لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايسكس من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الكورية كازا. ويعد هذا القمر الصناعي الكوري الأول المخصص للزراعة والغابات، وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك مراقبة المحاصيل وإدارة الغابات والاستجابة للكوارث وتحليل المناخ. متوسط الحجم من الجيل الجديد رقم 4، ويحمل كاميرا مراقبة واسعة النطاق مطورة محليا قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل 3 أيام. وأفادت وكالة الفضاء الكورية بأنه في حال صارت العمليات الأولية وفقا للخطة، سيخضع القمر الصناعي لمدة تتراوح بين 4 أشهر لمعايرة الصورة والتحقق من البيانات قبل أن يدخل الخدمة على نطاق كامل في النصف الأول من العام المقبل. بهذا الخبر مستمعينا نختم هذا الموعد الإيكولوجي، لكم تحيات عصام بلقنا، إلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
9: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحه العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
5: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر، أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
10: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسات ديال الشلحه.
11: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات، كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
5: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: We'll be right back.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
14: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
15: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا. كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا. ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل وديما
14: مغرب. And we have to watch the game.
13: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
16: كنشكروا القنصلية ديال أمريكا بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
13: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بأقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق فاق التميز يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
2: ريم راديو.
18: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
19: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالمية بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانية انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
18: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
20: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
22: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
20: ريم راديو.
23: الإذاعة

0: أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
5: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
4: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية

0: والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظات على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع، من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال السومي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعه السلسله ولا السوار من الاول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبه للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الاوليه، هو بالنسبه للماده الخام كنخلطوها مع واحد المواد اخرى اللي اغلبها كتكون نقره ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجوده اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصاوبين، كنشريوهم مصاوبين، كنشريوهم سيرتو ايطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون في الشمع كيتيرا في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوز حتى لواحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز فواحد لا ماشين ديال السوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كان سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لاريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وكتحتاج تركيز ودقة أكثر؟
2: هو المرحلة اللي كنعانيو منها هي المرحلة ديال المادة الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان أفيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لأن كتأثرنا على الخدمة في البروسيس ديال الخدمة ديالنا. الشيء الآخر كيجي من بعد، كانت عندنا المادة الخام مزيانة نقية، الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعة الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيتلاميكو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديرهم لي سكيس دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديروا في الشجره، كدير القبس هو بالخف ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندو على السلسله البريباراسيون ديال السلك سابرون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي بي ديليكات ديال الثيرموديناميك ديال السلك، السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا، اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلديه ديالنا المغربي مطلوب. يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطرافاي ديالو سيمونيال، ماشي بحال البال فريغ اللي دابا العمليه ديال الطخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولاو واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا كيجيو واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اقرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقة هو يعني ديستيني للصناعة العصرية، أما بالنسبة للصناعة البلدية اللي كنخدموا حنا فأنا كنفضل النقرة والنحاس حمر. هنا في شحال النسبة ديال النحاس حمر وشحال النسبة ديال النقرة، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبة ديال النقرة كثيرة كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الأصفر، دائما في نطاق 25%، ما خصناش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس حمر والنقرة. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبة ديال النحاس حمر كثيرة كل ما احنا غادي كنتجهوا للون الأحمر. نعطيك على سبيل المثال، احنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 كارة، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا إما نحاس حمر يا إما نحاس حمر زائد نقرة. إذا كنت أنا باغي الذهب الأحمر فالنسبة ديال النحاس الأحمر كيخصها تكون غالبة على النسبة ديال النقرة، وإذا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبة ديال النقرة غالبة على النحاس الأحمر. هذا الشيء بالنسبة للبلدي. وهذه الصناعة هذه راه كانت رجية من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمة ويعني واللمسة ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعة في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي غيزوسوس اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقة مزيانة.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
4: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحناها في 2026 ونجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
7: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوغ صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
8: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لا كوب دي موند ديالنا.
9: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال. ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
5: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين، داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
10: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
11: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: مجلس جلالة الداخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
13: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
12: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
14: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
12: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري، إلى جانب المصادقة على اتفاقية للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
1: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
3: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كنشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
4: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم ستات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة، سلا والجديدة وإفران.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثار وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: انطلقت بدكار اشغال الدورة الثانية للمنتدى الافريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والادماج والتقارب في افريقيا وفد اكاديمي يتكون من اساتذة وباحثين بجامعة محمد الاول بوجدة. اكد الوزير الاول السنغالي محمد الامين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الأفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق أفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد أفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والادماج والتقارب على صعيد القارة الافريقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت، حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
2: باش كيتميز هذا الأسبوع ذات السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظنوا النادي الملكي البحري بالمضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
1: وإلى جانب الزوارق الخفيفة، شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى، والذي عرف سيطرة إسبانية.
3: تدهور الركاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان في خيرولا، الميناء ديال في خيرولا إسبانيا إلى المضيق اللي استغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
1: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها، وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بجماعة غالاز بدائرة غفساي بأقليم تونات، نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق، للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في نواكشوط افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة المغرب. الكوت ديفوار تطمح لتعزيز سيادتها الطاقية ببلوغ أزيد من 1300 ميجاوات في أفق سنة 2035. في ناميبيا تراجع السياح الوافدين بنسبة 3.2% في عام 2025 وفق وزارة البيئة والغابات والسياحة للبلاد. أهلا بكم من جديد. المستهل من نواكشوط تحتضن فعاليات المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين حكوميين من عدة بلدان إفريقية ورؤساء شركات عمومية ومنظمات مهنية ومستثمرين ومصنعين وخبراء. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب والاتحادية الموريطانية للطاقة والكهرباء، ينطلق هذا المنتدى كمنصة مرجعية لتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون بين الفاعلين الأفارقة. الحدث يقام بدعم من الكونفدرالية الأفريقية للكهرباء ويندرج في سياق دينامية التعاون الاقتصادي جنوب جنوب، حيث يهدف إلى تطوير شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص في الدول الاثنتي عشر الأعضاء وتحول إلى منصة دائمة للحوار الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات لخدمة التنمية الطاقية في القارة. وتركز أشغال المنتدى بالخصوص على الميثاق الطاقي الموريتاني وبرامج الاستثمار والكهرباء القروية، فضلا عن تمويل المشاريع وبناء البنيات التحتية الكهربائية. كما يسلط المشاركون الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم تنزيلها حاليا، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي والبرنامج الشامل للكهرباء القروية بالمغرب، وهي مشاريع تعكس الطموح القاري لبناء منظومة طاقية مندمجة ومتطورة.
1: تواصل جولتنا الإفريقية من الكوت ديفوار، تطمح إلى رفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة الشمسية إلى أزيد من 1300 ميجاوات بحلول عام 2035، وذلك لمواكبة مسار التصنيع وتعزيز سيادتها الطاقية مع تسريع عملية إزالة الكربون من مزيجها الكهربائي. وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري مامادو سانكافو كوليبالي أكد أن البلاد تعمل على تسريع انتقالها الطاقي بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 46.3% من المزيج الكهربائي في أفق سنة 2035. وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية سترى النور خلال السنوات المقبلة، لا سيما في مناطق كورهوغو وكاتيولا وبوندوغو وتوبا، وذلك بهدف تسريع إدماج الطاقة الشمسية في منظومة كهربائية تعتمد حاليا وبشكل كبير على المحطات الحرارية. الختام من ناميبيا، قطاع السياحة الناميبي سجل تراجعا في عدد الوافدين بنسبة 3.2% خلال عام 2025، وهو انخفاض بات يستدعي توجها استراتيجيا جديدا للحفاظ على تنافسية البلاد كوجهة سياحية عالمية، وفقا لما أفادت به وزارة البيئة والغابات والسياحة. الوزارة أقرت بأن نتائج عام 2025 تعكس ضغوطا هيكلية أوسع نطاقا تؤثر على حركة السفر والسياحة على المستوى العالمي، وتشمل هذه العوامل الإكراهات الاقتصادية وتغيير تفضيلات المسافرين وحدة التنافسية بين الوجهات الدولية، وكذا المخاوف المتزايدة المرتبطة بالأمن والسلامة. هذا التراجع الجزئي يعزى حسب الوزارة إلى المخاوف الأمنية التي تداولتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية على نطاق واسع، لا سيما الحوادث الإجرامية التي استهدفت السياح، وصفة هذا الوضع بأنه مبعث قلق كبير يتطلب تدخلا عاجلا ومنسقا. كما أشارت إلى أن التدابير الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التأشيرة الجديدة والتي أقرتها وزارة الداخلية أسهمت بدورها في تباطؤ تدفق الوافدين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر.
1: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات، تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار، وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
2: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه، بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحه العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
1: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر، أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
3: كاين النقاشات تنقشوا العيالات، وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير، وقلت حتى انا علاش ما نديرش حتى انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال، البيسه ديال الشلحه.
4: كنجي للساحه كندير فيه الحنة وكنفرحوا حتى العيالات، كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسوا هنا وتيحنيو.
1: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا، حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومروضي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
7: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
8: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
7: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة. لك
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
10: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
11: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
10: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
12: التعاونية الفلاحية فرلور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونية إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاين في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
13: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم.

0: يأتي عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
5: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال.

0: مسائياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم بفرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع

0: مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم تعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء، المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
4: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
3: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
5: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
3: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المخيمات الصيفية الأسرية من أهم الفضاءات الترفيهية فصل الصيف، كتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالعطلة في أجواء طبيعية مميزة، وكتساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية روح التواصل بين أفراد الأسرة. وكتوفر هذه المخيمات برامج متنوعة كتشمل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، الأمر اللي كيجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر خلال فصل الصيف. غير أن نجاح تجربة التخييم بين أفراد الأسرة وتحقيق أهدافها كيطلبوا الالتزام بمجموعة من الشروط والقوانين اللي توضعات لضمان قضاء عطلة ممتعة فيها السلامة للجميع والحفاظ أيضا على النظام والبيئة. لذلك احترام هذه الضوابط كيتعتبر واجب أساسي على كل الأفراد اللي كيقضيوا العطلة في المخيمات. وبلادنا كتزخر بالعديد من الوجهات الرائعة للتخييم الصيفي بالنسبة للأسر، سواء بالنسبة اللي كتفضل الشواطئ أو اللي كتفضل الغابات الجبلية أو الصحاري. ويمكن لكل أسرة الاستمتاع بتجربة تخييم فريدة للهروب من حرارة الصيف بأقل التكاليف. ومن أهم الشروط اللي خاص احترامها في هذه المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بإجراءات التسجيل اللي كتوضعها الإدارة المنظمة للمخيم اللي كتختاره كل أسرة. وغالبا ما كتشترط تقديم الوثائق اللازمة المتعلقة بأفراد الأسرة والتقيد بعدد المشاركين المسموح بهم داخل كل خيمة أو وحدة إقامة، وخاص أيضا الالتزام بمواعيد الوصول والمغادرة المحددة في الحجز، لأن التنظيم الجيد كيساعد على توفير ظروف مناسبة للجميع وكيمنع الفوضى والازدحام. أيضا من أهم الشروط المحافظة على النظافة اللي كتعد من أهم القواعد اللي خاص التقيد بها داخل المخيم، لأن المخيم فضاء مشترك كيجمع عدد كبير من الأسر، وأي إهمال في النظافة غيأثر سلبا على صحة المشاركين وراحتهم. لذلك على كل فرد جمع النفايات في الأماكن المخصصة لها وعدم رميها في الطبيعة أو بالقرب من أماكن الإقامة. كما يجب الحرص على نظافة المرافق المشتركة بحال الحمامات اللي كتكون في بعض الأحيان في وضعية غير صحية تماما بسبب الإهمال من قبل القاطنين في المخيم، وخاص الحفاظ أيضا على فضاءات الأنشطة، لأن النظافة مسؤولية جماعية كتعكس وعي المشاركين واحترامهم للآخرين، وأيضا كتخليهم يعيشوا تجربة جيدة في مخيم فيه كل أسباب الراحة. ومن القوانين الأساسية كذلك احترام البيئة الطبيعية اللي كيحتضنها المخيم، فغالبا ما كتقام المخيمات في مناطق غابوية أو ساحلية أو جبلية كتميز بجمالها الطبيعي والتنوع ديالها البيئي. لذلك خاص تجنب إتلاف النباتات أو قطع الأشجار أو إشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لهذا الأمر، وعدم تلوية المياه أو الإضرار بالحيوانات الموجودة في المنطقة، وأيضا المحافظة على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي التزام قانوني وواجب أخلاقي كيهدف لحماية الموارد الطبيعية. خاص أيضا احترام الأسر لقواعد الأمن والسلامة المعتمدة داخل المخيم. كتشمل هذه القواعد الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستعمال المرافق والتجهيزات المختلفة، وعدم القيام بأي سلوك اللي يقدر يعرض حياة الآخرين للخطر، وخاص عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية اتباع إرشادات المشرفين عليها وارتداء وسائل الحماية اللازمة عند الحاجة. خاص أيضاً مراقبة الأطفال وعدم تركهم كي يتجولوا وحدهم في الأماكن الخطيرة أو البعيدة على نطاق المخيم، حفاظا على سلامتهم ومنعا لأي حوادث محتملة. من الجوانب المهمة أيضا احترام أوقات الراحة والهدوء داخل المخيم. فالأسر في المخيم فيها أفراد كيختلفوا في الأعمار وفي الاحتياجات، كاين اللي محتاج للنوم والاسترخاء بعد يوم حافل بالأنشطة، لذلك خاص تجنب ما أمكن إحداث الضجيج المفرط أو تشغيل الموسيقى خلال الفترات المخصصة للراحة. وكيساعد الالتزام بهذه القواعد على توفير أجواء مريحة للجميع، وكيعزز قيم الاحترام المتبادل بين الأسر، ولا بد للأفراد من التحلي بالسلوك الحضاري واحترام الآخرين مهما كانت اختلافاتهم الثقافية أو الاجتماعية. فالمخيم فضاء للتعايش والتواصل بين أشخاص كينتميو والبيئات متنوعة وربما كتختلف كتير في بعض التفاصيل، الأمر اللي كيقتضي تحلي بروح التسامح والتعاون، وكيشمل احترام خصوصية الأسر الأخرى وعدم التدخل في شؤونها أو استعمال البعض من ممتلكاتها بدون إذن، بحال بعض اللعاب أو طاولة الأكل أو أي غرض من أغراضها. خاص ما أمكن أيضا تجنب المشاجرات أو السلوكيات العدوانية والعمل على حل الخلافات بالحوار والتفاهم، لأن الأسر معها الأطفال ويقدروا من وقت لآخر يتخاصموا، لذلك خاص الوالدين يكونوا حذرين. ومن القوانين اللي كتحظى بأهمية كبيرة داخل المخيمات الصيفية الأسرية الالتزام بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجماعية. هي أنشطة كتهدف لتعزيز روح الفريق وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين المشاركين، لذلك يستحسن تشجيع الأطفال على الانخراط في البرامج التربوية والترفيهية والاستفادة ما أمكن منها مع احترام تعليمات المؤطرين والمنظمين. وما يمكنش إغفال أهمية احترام الممتلكات والتجهيزات المتوفرة داخل المخيم، لأنها توضعات لخدمة الجميع وخاص المحافظة عليها واستعمالها بطريقة سليمة. فالسلوكيات الحضارية عامل أساسي كيساهم في نجاح تجربة التخييم وتحقيق أهدافها النبيلة وتحقيق المتعة والتواصل، وكيخلي ذكريات جميلة وتجارب مفيدة كتدوم الوقت طويل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتريت بويما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
3: هاد الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
0: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة الثانية والعشرين للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
10: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنضمن ندير الملك البحري بالمضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة.
9: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى، والذي عرف سيطرة إسبانية.
11: تدهور جاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان فنخيرولا الميناء ديال فنخيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
9: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين: لقاء بسمارة يبرز دور التعاونيات في التنمية المحلية. ببنغرير إطلاق المنصة الوطنية e-trade.ma للتجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. وبملاعقوب إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة تفوق 5.6 مليون درهم منذ سنة 2019. إلى التفاصيل: بسمارة نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. وتم تخصيص هذا اللقاء لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية. تابع المشاركون خلال هذا اللقاء عرضا حول مشاريع تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد القروي. وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق e-trade.ma، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير، تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين. تجسد هذه المنصة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري. تفاصيل حول التطبيق في تصريح عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لنتابع.
3: هذا الاوتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
13: هذا وتقدر قيمه السوق العالميه للتجاره الالكترونيه بين المقاولات بي تو بي بنحو 28 الف مليار دولار في سنه 2026، ومن المتوقع ان تتجاوز 105 الف مليار دولار في افق سنه 2033. وعلى مستوى إقليم مولا يعقوب، تم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولا يعقوب زهيد الفشتالي أن المبادرة الوطنية التنمية البشرية تولي أهمية خاصة لدعم النسيج التعاوني بالإقليم. لنستمع.
14: تميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
13: مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
15: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
6: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بجماعة غالاز بدائرة غفصاي بأقليم تونات نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج فاق التميز يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع آخر خيوط الشمس على ورزازات تبدأ ساحة الموحدين في استعادة حيويتها لتتحول إلى فضاء حقيقي للقاء والاسترخاء والتعبير الثقافي والفني. هنا تكتظ شرفات المقاهي بالزوار وتتجول الأسر بهدوء بينما يلهو الأطفال بحرية في مشهد يعكس أجواء من السكينة والتقاسم الإنساني الذي يجذب السكان المحليين والسياح الباحثين عن الأصالة ودفء اللقاءات.
18: الحمد لله كنفتخر وكنعتز بواحد المجموعه من الانشطه اليوم اللي هي ثقافيه وسياحيه بدايه من ساحه الموحدين وكذلك الساحات العموميه اللي بنفسها غادي تعرف هذا العمل هذا.
9: ولإعطاء هذا الفضاء بعدا أكبر أطلق المجلس الجماعي لورزازات بشراكة مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني مشروعا طموحا لإعادة إحياء وتثمين ساحة الموحدين.
19: كاين النقاشات ينقشوا العيالات وكاين المصور حتى هو تيصور الناس يخلي لهم لي سوفونير. وقلت انا علاش ما نديرش انايا شي حاجه عاوتاني حتى انايا تزيد واحد اللمسه في الساحه ديال الموحدين هنا في ورزازات. وجبت الفكره ديال انني نعمل ديكور يكون زوين هكايا يتصور مع الناس بالبيسات ديال الشمال البيسات ديال الشلحه.
20: كنجي للساحه كندير فيه الحنه وكنفرحوا حتى العيالات كنديروا لهم وحتى البنات الصغار كيجيو حتى هما كيجلسونا وتيحنيو.
9: ومع توالي ساعات الليل تزداد الساحة حيوية وتنوعا حيث تمتزج نغمات فرق أحواش وجناوة وعساوة بعروض فناني الشارع ومرودي الأفاعي لترسم لوحة فولكلورية تحتفي بالتراث الثقافي العريق للمنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: ريم راديو.
22: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية سياحية على المستوى المحلي.
23: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا هكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
22: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
21: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
24: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
25: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
26: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
25: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
27: التعاونية الفلاحية في اللور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كنشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورة التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله التعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
0: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشروا عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
4: تدخل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى الاقليم اسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والادماج السوسيو اقتصادي للشباب، فضلا عن احداث فرص شغل مستدامه وتثمين الموارد المحليه والخبرات المتوارثه.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: علينا المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة. سنة 1998 المغرب غيتأهل نهائيات كأس العالم في فرنسا بقيادة المدرب الراحل هنري ميشيل، وسود الأطلس دخلوا البطولة بطموحات كبيرة. في المباراة الأولى أمام النرويج أبدع مصطفى حجي وسجل واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، الهدف اللي باقي راسخ في ذاكرة الجماهير إلى اليوم. رغم التعادل بهدفين لمثلهما أبان المنتخب المغربي عن شخصية قوية. المواجهة الثانية كانت أمام البرازيل حاملة اللقب واللي انهزم فيها المنتخب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا. قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جاي الذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلسي من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
5: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
6: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
4: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
7: كنشكروا قنصلية الأمريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
4: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقية المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مجلس جهة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
10: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
9: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
11: كانت هناك اتفاقية

يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولاي يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
2: كتعكس هذه الأنشطة الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
3: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعه من العروض اللي هي ايضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبه للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على اهميه القطاع التعاوني بالنهوض بالتنميه مجاليه عادله على مستوى الاقليم، ولكن ايضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم. كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية، فضلا عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إيتريت بويما وهي منصات وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.

0: هذا الاوتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالميه بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض. يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانيه انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصه.
1: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هاد الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال تذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو في الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي تخابو مانيا اللي كيكونوا باش يمشي لك شي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كتجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيره في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك ليفيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كان سيرتيشاج او لا كيكون بعد. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرى.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثر على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيت لا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم كي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا سؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجره، كدير القبس هو بالخف ولا بروديكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال لبال الفريغ اللي دابا العمليه ديال التخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في الحقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره، والعكس صحيح. كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، والا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هادشي بالنسبه للبلدي. وهاد الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
4: الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: فرض الأبطال المغاربة سيطرتهم على منافسات الدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق، فقد تألق متسابقو جمعية الدالية للرياضات البحرية بشكل لافت حاصدين الميداليات الذهبية في معظم فئات الزوارق الخفيفة، بينما برزت مواهب شابة من أندية أخرى لتؤكد هذه الدورة التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات البحرية بالمملكة.
6: باش كيتميز هذا الأسبوع هذا السنة هذه بعدد المشاركين، لأن في الزوارق الخفيفة وصلنا 97، وفي الكبار وفي الزوارق عبر القارات وصلنا تقريبا 50، ولكن الامتياز الكبير ديال هذا الأسبوع الدولي اللي كنظنوا أن ديالنا كاين بحال المضيق هو واحد التحدي كبير، لأن هذا هو السباق الوحيد اللي كيتنظم على الصعيد الوطني والإفريقي اللي كيجمع أصناف أربعة
5: وإلى جانب الزوارق الخفيفة شهد الحفل الختامي تتويج الفائزين في الدورة 25 للسباقات بين القارات طريق الشمس المخصص للزوارق الشراعية الكبرى والذي عرف سيطرة إسبانية.
7: تصدح الركاز الحمد لله في أحسن ظروف، كان واحد النجاح في جميع الأنصاف. بالنسبة للمشاركة الإسبانية، المشاركة كانت كثيفة هذا العام هذا، والديبار كان فنخيرولا، الميناء ديال فنخيرولا إسبانيا إلى المضيق لاستغرقت تقريبا ما بين 9 و10 ساعات.
5: ويعتبر هذا الأسبوع الدولي البحري تظاهرة فريدة من نوعها على الصعيدين الوطني والإفريقي، لكونه يجمع 4 فئات من المنافسات الشراعية في حدث واحد. نجاح هذه النسخة يؤكد مكانة مدينة المضيق كوجهة رائدة للرياضة المائية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: مجلس جلة الدخل وادي الذهب يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات. خلال هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي.
9: تم التصويت على جميع النقاط والنقاط المدرجة في جدول الأعمال، واللي في الحقيقة كانت كلها تخدم التنمية في الجهة.
8: في المجال الرياضي صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الدخل وادي الذهب. أما في مجال التعليم وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
10: كانت هناك اتفاقية ما بين الأكاديمية والفيدرالية ومجلس الجهة فيما يخص دعم الفيدرالية لتدعيم التلاميذ المتعثرين دراسيا.
8: المجلس صادق أيضا على نقاط أخرى تهم تنمية قرى الصيد عبر تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاع الصيد البحري، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات للشراكة تهم مجالات الثقافة والرياضة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شوية فرحانين وكيما ما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحناها في 2026 نجيبوا الكاس ولما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
1: الصراحة فرحونا المنتخب اون تري زوغ الصراحة من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابة والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجة مزيانة وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله بإذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: ريم راديو اخبار المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: أطلقت الأمم المتحدة أسبوعاً غير مسبوق مخصصاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي العالمي، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع جنيف الرقمي الذي يجمع خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يوليوز 3 مواعيد دولية كبرى من المرتقب أن تسهم في رسم قواعد الذكاء الاصطناعي وتحديد استخداماته وتطبيقاته على الصعيد العالمي. وتحتضن جنيف لأول مرة بشكل متزامن الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 والقمة العالمية الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشراكة مع أكثر من 50 وكالة تابعة للأمم المتحدة والكونفدرالية السويسرية. ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرات الثلاث مجتمعة آلاف المسؤولين السياسيين وقادة المنظمات الدولية والباحثين ورواد الأعمال وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في قطاع التكنولوجيا. واستهلت فعاليات الأسبوع بانطلاق الحوار العالمي الأول بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، وهو منصة جديدة أحدثت عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق الرقمي العالمي. وعلى مدى يومين سيشارك أكثر من 1500 مساهم من مختلف القارات في مناقشات تتمحور حول 4 أولويات رئيسية تشمل فرص الذكاء الاصطناعي وآثاره وتعزيز القدرات والحد من الفجوات الرقمية وأمن وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والشفافية والإشراف البشري.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وهبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وولماس وسهول تدلاور حامنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة ببقي المناطق الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فسترتفع بمنطقة طنجة وقرب السواحل الجنوبية والوسطى، وستعرف بعض الانخفاض أو لن تتغير بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وما بين كاب سبارتر والدار البيضاء وما بين أكادير وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: بجماعة غالاز بدائرة غفساي بأقليم تونات، نظمت النسخة الأولى من الأيام المفتوحة للتعليم العتيق بمبادرة من مدرسة لفق العلامة محمد التاوير للتعليم العتيق، للتعريف بهذا النمط من التعليم وتسليط الضوء على أدواره التربوية والأفاق التي يتيحها. هذا الحدث المنظم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تحت شعار التعليم العتيق أصالة المنهج وأفاق التميز، يهدف إلى تعريف التلاميذ وأولياء أمورهم والساكنة وكذا المهتمين برسالة ونظام التعليم العتيق وأهمية الاهتمام به وإحيائه. وتميز حفل الافتتاح الذي ترأسه عامل إقليم تونات بحضور المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية لجهة فاس مكنس بتقديم عدة مداخلات أكدت العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعليم العتيق الذي يعد منظومة تربوية شاملة. التعليم العتيق يشكل حصنا منيعا للهوية الدينية والثقافية للمملكة، وبهذه المناسبة أكد المتدخلون أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت في الحفاظ على خصوصية التعليم العتيق وإشعاعه العلمي والثقافي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات العريقة بما يضمن اندماج طلبته في المنظومة التربوية الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم الصويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو. ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
6: ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال.

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إتويت بويما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.
4: هذا الاتريد بوان ايما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات انهم يولجوا الاسواق العالمية بلا ما يمشيوا يشاركوا في المعارض، يمكن انهم يكونوا عندهم الامكانية انهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
2: هذه المنصة التي صممت كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير تشكل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية، وتأتي لتستكمل آليات المواكبة المبرمجة في إطار تنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 ولا سيما الورشة المتعلقة بتسريع الرقمنة في هذا المجال. هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير ستمكن من ربط المقاولات المغربية بمختلف جهات المملكة مباشرة بزبناء دوليين. كما تقدم المنصة استجابة ملموسة لأبرز العوائق التي لا تزال تكبح التطور الدولي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما عدم وجود رؤية واضحة على الأسواق الخارجية ومحدودية الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
1: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا، كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا، ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
0: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
2: كنشكروا القنصلية ديال الميريكان بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الربح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
0: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق، كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
3: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
2: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
4: التعاونية الفلاحية في اللورد تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
5: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطات لنا واحد 8 العجلات، عملتنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا الجميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم أسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن إحداث فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد المحلية والخبرات المتوارثة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بالعناوين. لقاء بسمارة يبرز دور التعاونيات في التنمية المحلية. ببنغرير إطلاق المنصة الوطنية إيتريد بايما للتجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير. وبملا يعقوب إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة تفوق 5.6 مليون درهم منذ سنة 2019. إلى التفاصيل. بسمارة نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول دور التعاونيات في التنمية المحلية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. وتم تخصيص هذا اللقاء لإبراز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد التضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية. تابع المشاركون خلال هذا اللقاء عرضا حول مشاريع تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد القروي. وبجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير قامت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بإطلاق إيتريد بايما، وهي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية موجهة للتصدير تمكن المقاولات المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين. تجسد هذه المنصة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصادرات المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري. تفاصيل حول التطبيق في تصريح عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لنتابع.
9: هذا الإتريد بوان إما غادي يمكن كل الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات أنهم يولجوا الأسواق العالمية بلا ما يمشيوا ويشاركوا في المعارض. يمكن أنهم يكونوا عندهم الإمكانية أنهم يعرضوا المنتوجات ديالهم عبر هذه المنصة.
8: هذا وتقدر قيمة السوق العالمية للتجارة الإلكترونية بين المقاولات B2B بنحو 28 ألف مليار دولار في سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز 105 ألف مليار دولار في أفق سنة 2033. وعلى مستوى إقليم ملا يعقوب، تم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم. وفي تصريح له بالمناسبة أكد رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ملا يعقوب زهيد الفستالي أن المبادرة الوطنية التنمية البشرية تولي أهمية خاصة لدعم النسيج التعاوني بالإقليم. لنستمع.
10: تميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية أنجزت ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 7 منها من طرف تعاونيات نسائية، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
8: مستمعينا، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو.
6: الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
11: عاشت مدينة سمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامذي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
12: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة سمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
11: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا، وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها، وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
0: غيم راديو. غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة سنة 1998.

0: ونرد. لكن الموعد الحاسم كان أمام سكوتلندا، قدم المغرب واحدة من أجمل مبارياته في تاريخ المونديال، فاز فيها المغرب بثلاثة ديال الأهداف دون رد، حملات توقيع صلاح الدين باصير بهدفين وكاماتشو بهدف واحد. في ديك اللحظة كان حلم التأهل قريب بزاف، لكن في المباراة الأخرى فازت النرويج على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وبطاقة العبور غضيع في اللحظات الأخيرة. بالرغم من الإقصاء، المغرب خلى بصمة خالدة بفضل جيد ذهبي أمتع العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: تم على مستوى إقليم مولا يعقوب خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و 2026 إنجاز 18 مشروعا لفائدة التعاونيات بكلفة إجمالية بلغت 5.62 مليون درهم. معطيات قدمت خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مولا يعقوب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. أفادت بأن هذه المشاريع المنجزة في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من استفادة 110 مستفيدين.
5: كتعكس هذه الأنشطة هذه الأهداف الجوهرية اللي كتعمل عليها البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتوضع التنمية المجالية في صميم الاهتمامات ديالها من خلال رفع الوعي حول مساهمة التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إيمانا بالدور ديالهم في الفعال في الرفع من مستوى التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكنين المحلية. وتميزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الانطلاق ديالها سنة 2019 بدعم ومواكبة أكثر من 18 تعاونية منجزات ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبعة منها من طرف تعاونيات نسائية وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 5.62 مليون درهم. ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يناهز 3.46 مليون ديال الدرهم.
6: هذا اللقاء تقدموا فيه واحد مجموعة من العروض اللي هي أيضا عندها واحد الجانب تكويني بالنسبة للتعاونيات اللي ركزوا فيه المتدخلين على أهمية القطاع التعاوني بالنهوض بالتنمية مجالية عادلة على مستوى الإقليم، ولكن أيضا ترقوا الأساتذة للدور السبل في أننا نتمنوا الموارد المجالية من أجل خلق هذه التنمية المستدامة والدامجة انطلاقا من الموارد الخاصة بالإقليم، كيفاش يمكننا نمشيو أبعد ما يمكن في نقطة ديال التثمين في سلاسل الإنتاج باش القيمة اللي كتخلق في الإقليم ترجع للإقليم.
4: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية تميز بتقديم عروض همت تثمين الموارد المحلية ودعم التمكين الاقتصادي وإبراز دور القطاع التعاوني في تعزيز الاستدامة المحلية فضلا

0: عن استعراض أهمية مواكبة التعاونيات والرفع من أدائها باعتبارها فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة و... ريم راديو. ريم
1: راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
4: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
5: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاء العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن.
3: من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة، وهذا في حد ذاته تعبر على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، تغيرات الجذرية التي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة لتتعبر عليها الجامعة الصيفية، ولتتشكل مثال آخر ديال هذه السياسة القوية لتتربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
5: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. تقرير أيوب مشيور.
7: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب تقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونيات بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21.5 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم السويرة.
5: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
8: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من 1:00 من زوال يوم 2 يوليوز بالوكالة التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.wayalermaroc.com.
5: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. تسليط الضوء بشفشاون حول دور التعاونيات في التنمية المحلية. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية ورياضية واقتصادية. وسمارة تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية. بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات، جرى بشفشاون تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون عائشة الرفاعي.
11: هذا العام تم اختيار واحد الشعار من طرف منظمة الأمم المتحدة، التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام، لأن التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية، مختبر حي اللي يقدروا الشباب والنساء في العالم القروي وكذلك الحضري أنهم يعني برزوا الإمكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم باش أنهم يكون عندهم فرص شغل مستدامة ويقدروا كذلك يحافظوا على القيمة المحلية عوض ما أنهم يعني يمشيوا يهاجروا المناطق أخرى. فكاين ممكن هاد الشباب وهاد النساء يبقوا في المجال الترابي ديالهم ويتجدروا في التراب ديالهم ويقدروا يكون عندهم يعني فرص اللي يخلقوا منها القيمة واللي يخلقوا منها كذلك الثروة.
10: عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورته العادية لشهر يوليوز في جلسة لبحث ومصادقة على مشاريع تنموية همت قطاعات البنية التحتية والبيئة والرياضة والاقتصاد الرقمي. وتوجت الدورة بالمصادقة على عدة مشاريع تعكس توجه المجلس نحو تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027. واحتلت مشاريع البنية التحتية والملفات البيئية موقع الصدارة في جدول أعمال الدورة، حيث صادق أعضاء المجلس على اتفاقية إنجاز وتدبير مركز طمر وتسمين النفايات المنزلية المعروفة بالبوغاز الذي تناهز كلفته الإجمالية 1.62 مليار درهم، وينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية بهدف الارتقاء بمنظومة تدبير النفايات. احتضنت مدينة السمارة فعالية النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذو البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. لنتابع.
12: عاشت مدينة السمارة قلب وادي السقية الحمراء على ضوء فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الوطني ذي البعد الإفريقي للألعاب التقليدية، وذلك بهدف صون وإحياء هذا الموروث الثقافي اللامادي. الحدث الذي نظمته المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الألعاب التقليدية وإرساء دينامية ثقافية ورياضية والسياحية على المستوى المحلي.
13: هذا المهرجان حج إليه عدد من الفرق الوطنية، وكذلك عارف بعض مشاركة بعض القنصليات المعتمدة في بلادنا بإقليم العيون، والذين جاءوا بفرق يمثلون ثقافتهم. والمهم من هذا المهرجان، تنظيم هذا المهرجان، هو التسويق لمدينة السمارة كعاصمة ثقافية للأقاليم الجنوبية، وأيضا نعمل في إطار البعد الإفريقي والترويج لهكذا ثقافة وهكذا مهرجانات. المهرجان أيضا سيشهد أول مرة مشاركة دولة زامبيا، أول مرة تشارك.
12: المهرجان شكل مناسبة للنهوض بالألعاب الشعبية الممارسة بالمغرب وإفريقيا وإيجاد فضاء للتلاقي والتبادل بين الشباب، وكذا إبراز الأبعاد الثقافية والتربوية المرتبطة بالألعاب التقليدية. كما تميزت هذه التظاهرة التي استمرت على مدى 3 أيام بتقديم لوحات استعراضية في الألعاب التقليدية الحسانية، بالإضافة إلى رياضات تقليدية أخرى من مختلف جهات المملكة.
14: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797.
17: وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل.
18: في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة.
19: إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
20: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، واثنين 20 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
21: في خبر آخر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد براد اليوم بمجلس المستشارين أن نسبة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول التدابير والإجراءات المتخذة للتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية أن نسبة الاكتظاظ انتقلت من 11.6% خلال الدخول المدرسي 2021-2022 إلى 4.6% خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مضيفا يمكن القول إننا سنتغلب على هذه المشكلة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
0: سلطت صحيفة الإسبانيولا الإسبانية الضوء على المبادرات التي انخرط فيها المغرب لتكييف مدنه الكبرى مع آثار التغير المناخي من خلال اعتماد استراتيجية حضرية ترتكز على استخدام أرضية نفاذة للماء بهدف التخفيف من درجة الحرارة في الوسط الحضري. وبحسب اليومية الإسبانية فإن مدنا من بينها مراكش وأكادير شرعت تدريجيا في تنفيذ مخطط للتهيئة الحضرية يقوم على استبدال الأسطح الإسفلتية التقليدية في الفضاءات العمومية بأرضيات نفاذة للمياه للحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضارية وتحسين الراحة الحرارية داخل المدن.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قطاع المغاربة المقيمين بالخارج انطلقت بمدينة طنجة فعالية الدورة 17 للجامعة الصيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج. هذا التصريح لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزامي.
6: الجلسة الافتتاحية ديال هذه الجامعة الصيفية ديال ذات تنظمها وزارة الخارجية واللي تجمع 300 شاب وشابة من أبناء الجالية المغربية اللي جايين من 18 دولة. وهذا في حد ذاته تعبر أو على عدة أشياء. القضية الأولى تعبر عليها هو يعني العولمة، التغيرات الجذرية اللي تعرفها الجالية المغربية، بروز الجيل الثاني والثالث ديال الجالية المغربية، وكذلك الارتباط ديالهم والرغبة ديالهم في تقوية العلاقة مع الوطن الأم. تنظن بأن المغرب يتميز يعني بالسياسة جد نشيطة في ميدان الهجرة اللي ستعبر عليها هذه الجامعة الصيفية واللي ستشكل مثل آخر ديال هذه السياسة القوية اللي ستربط بالجالية المغربية بالخارج والوطن الأم.
1: إلى السويرة اللحظة، حيث نظمت عمالة الإقليم بالمركب المندمج للصناعة التقليدية بمدينة الرياح لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونية. التقرير أيوب مشيور.
23: تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، شكل اليوم العالمي للتعاونيات بإقليم السويرة مناسبة لتسليط الضوء على جهود دعم النسيج التعاوني وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي. وعرف اللقاء الذي احتضنه المركب المدمج للصناعة التقليدية تكريم أزيد من 100 تعاونية تنشط في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة والسياحة، إلى جانب بتقديم حصيلة برامج المواكبة والدعم التي تستفيد منها التعاونية بالإقليم. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مكنت من دعم ومواكبة أزيد من 67 تعاونية بغلاف مالي بلغ 21 مليون ونصف المليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بحوالي 13 مليون درهم. كما ساهمت هذه المشاريع في إحداث فرص للشغل وتحسين دخل الأسر والتمكين الاقتصادي للنساء وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تثمين المهن والمنتوجات المحلية، مع التأكيد على مواصلة دعم التعاونيات عبر تحسين الولوج إلى التمويل والأسواق وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والحكمة. ويضم الإقليم أكثر من 5000 فاعل مسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يتوزعون بين صناع تقليديين وتعاونيات حرفية ومقاولات حرفية، في مؤشر يعكس حيوية القطاع ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. واختتم اللقاء بزيارة لعدد من التعاونيات بالمركب المدمج للصناعة التقليدية، حيث اطلع المشاركون على تنوع المنتجات الحرفية والمحلية في صورة تعكس حيوية القطاع التعاوني ودوره في تثمين الموارد المحلية ودعم التنمية المستدامة بإقليم الصويرة.
2: في جديد عالم الرياضة، تفاعل مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، والذي تم إطلاقه لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي أعرق منافسة كروية في العالم. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
20: الشركة الوطنية ذكرت في بلاغ أن هذا البرنامج يأتي ليستكمل العرض الذي تمت برمجته في البداية، حيث ستربط رحلات خاصة إضافية مباشرة بين الدار البيضاء وبوسطن للاستجابة للطلب الكبير المسجل مع اقتراب موعد المباراة التي ستجرى يوم الخميس 9 يوليوز، ولتمكين أكبر عدد من عيش محطة تاريخية جديدة إلى جانب أسود الأطلس. ستخصص الشركة الوطنية أيضا رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء نيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 يوليوز، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و 19 يوليوز. ستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابل للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. بحسب البلاغ، التذاكر طرحت للبيع ابتداء من الساعة 1 من زوال يوم الاثنين 6 يوليوز بالوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية في المغرب، وكذا عبر البوابة المخصصة goulion.voyalermaroc.com.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: بالإجماع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. في كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسسية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي. الوزير سجل أن التحولات العميقة التي عرفتها المملكة والتطور الذي شهدته مناهج التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي على المستوى الدولي أفرزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بما يعزز استقلالية المندوبية ويطور حكامتها ويوسع اختصاصاتها. وبخصوص مشروع القانون الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، أوضح وزير الداخلية أنه يروم إحداث تحول نوعي في مكانة المندوبية واختصاصاتها بما يجعلها هيئة للحكامة الجيدة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، أبرز الوزير أنه يؤسس لإطار قانوني حديث ومتكامل لهذا النظام من شأنه تعزيز حكامة المنظومة الإحصائية الوطنية والارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية وتوطيد الثقة فيها. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد أن هذين المشروعين يؤسسان لمرحلة جديدة في مسار تحديث هياكل الدولة.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
8: بدار أمريكا بالدار البيضاء التأم عدد من مشجعي أسود الأطلس من مغاربة وأمريكيين للتعبير عن دعمهم للمنتخب الوطني الذي واجه نظيره الكندي برسم دور ثمن نهائي كأس العالم 2026. الجمهور الحاضر تابع مختلف أطوار المقابلة بشغف واهتمام بالغين.
9: Well, we're here at the U.S. consulate in Casablanca.
23: نحن هنا نحتفل بالإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بفوزه على كندا. كما أن هذا الاحتفال يكتسي بعدا خاصا إذ يتزامن مع ذكرى استقلال أمريكا. ونحن نأمل أن يحقق المنتخب المغربي الفوز في الدور المقبل. وديما مغرب.
9: وديما مغرب. And we have to watch the game.
8: لم يتوقف المشجعون طيلة المباراة عن مساندتهم لأسود الأطلس من خلال الأهازيج والتصفيقات المتواصلة في أجواء احتفالية وعائلية متميزة.
11: كنشكروا القنصلية ديال أمريكا بعدا على هذه الاستضافة، الحمد لله على هذا الرباح، وإن شاء الله مازالين في باركور ديال كأس العالم.
8: اللقاء المنظم بدار أمريكا يكتسي بعضا احتفاليا خاصا إذ يتزامن مع الذكرى 152 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتعكس هذه اللحظة من الألفة والمشاركة متانة العلاقات الاستثنائية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
24: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقدس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين لا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. وقال المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس لؤي الحسيني إن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها القدس، موجها الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل للقدس وأهلها وإلى وكالة بيت مال القدس الشريف على رعايتها المستمرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في المحافظة. وأضاف أن تنمية معارف التجار تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز صمودهم وتحسين الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن بناء القدرات يشكل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله عليكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. وزير التربية الوطنية يؤكد أن نسبة الاكتظاظ ستتراجع إلى 2% على الصعيد الوطني خلال الدخول المدرسي المقبل. في جديد أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية، موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة. إلى أولى الملفات، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا اليوم بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
20: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفر الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على
14: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو.
14: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
2: Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. الصحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
4: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
6: أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكري لمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعودن بانتظام تفوق 81%. وأضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن. ولفت الوزير في المقابل إلى استمرار تسجيل بعض الحالات التي تستدعي مزيدا من المواكبة، مبرزا أنه تم عقد اجتماع مع المقاولات المشغلة للعاملات بإقليم ويلبا الذي يستقطب نحو 90% منهن للوقوف على الإشكالات المطروحة. وأوضح أن عددا من العاملات خاصة الوافدة لأول مرة يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن رغم تنظيم ورشات تحصيصية وتكوينية قبل السفر. أضاف أن لقاءات عقدت بتنسيق مع السفارة المغربية والقنصلية العامة بإشبيلية وبحضور الوزيرة الإسبانية المعنية أسفرت عن التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها بما في ذلك تمكين العاملات من التغطية الصحية منذ وصولهن إلى التراب الإسباني وتيسير تقديم الشكايات في حال وجود صعوبات مع توفير المساعدة اللازمة لتجاوز عائق اللغة.
4: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدابير والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم أرطات، شيشوات، تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
4: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
8: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
11: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
8: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل تهدف إلى تيسير ولوج التعاون.

0: بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تنغير التزامها المتواصل بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وتعزيز قدرات حاملي المشاريع. وبفضل هذا الدعم تمكنت العديد من التعاونيات بالإقليم من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. كما تشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، إلى جانب الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات لسنة 2026، تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير من خلال برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب اهتماما خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تنغير، حيث استفادت خلال المرحلة الثالثة للمبادرة حوالي 140 تعاونية من برامج الدعم والمواكبة. وفي نفس السياق أشرفت عمالة إقليم تنغير سنة 2026 على إبرام اتفاقية إطار بشراكة مع مختلف المتدخلين بكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم لفائدة مجموعة من التعاونيات بالإقليم بهدف تأهيل وتجهيز وحدات تثمين الورد العطري وإنجاز الدراسات اللازمة وتوفير المواكبة التقنية والتنظيمية، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
3: من خلال الإسهام في خلق الثروة، تضطلع هذه التعاونيات بدور فاعل في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز صمود المجالات الترابية.
5: التعاونية الفلاحية إفرلور تأسست سنة 2023، فيها 5 ديال الأعضاء. الحمد لله التعاونية استفدت من واحد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات كان نشكرهم من هذا المنبر هذا على الدعم والمساندة من هذا المنتج، من هذا المثالين هذو اللي مستفدين منه، وكذلك الدورات التكوينية اللي مستفدين معهم، وكنشكرهم هما والشركاء ديالهم. والحمد لله تعاونيات إفر اللورد استطاعت باش تفرض نفسها داخل التعاونيات اللي كاينه في قلعة مقونة في إقليم تنغير بصفة عامة.
6: تأسست التعاونية نهار 21/6/2021، عدد المنخرطين 5. استفدنا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطت لنا واحد 8 العجلات

0: متنا في واحد 8 العجلات تنسمنوهم وتنخرجوهم للسوق وتنشريو عاوتاني وحدين اخرين. وتنشكروا جميع اللي سهروا على هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
1: تدخل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى الاقليم اسهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والادماج السوسيو-اقتصادي للشباب، فضلا عن احداث فرص شغل مستدامه وتثمين الموارد المحليه والخبرات المتوارثه. الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب أن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطا ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا، بهرهورة نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن متضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق التعاون. الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة جيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونية الشبابية وحامل المشاريع التعاونية يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اخترناه هاد السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
4: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: قاريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر.
11: احنا يا فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود ربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
12: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
13: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
14: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
15: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
16: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
17: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
18: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira.
3: trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le Festival Gnawaï Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص الشغل وواعد في خلق الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اختاريناه هاد السنه هو بناء جسور تعاونيات شبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
4: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
18: ريم راديو.
19: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضح البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اخترنا هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
4: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
18: أخبار المغرب والعالم.
20: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
21: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
22: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاون والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
20: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
3: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي والمستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا. ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
4: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضياً بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوات ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
10: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
11: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
9: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
9: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا، الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا.

0: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: بنادي الجولف الملكي كابو نيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابو نيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
4: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
5: يتميز هذه النسخة ويجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
3: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية، فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
7: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026، وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك.

0: أيضا خلق شبكات يعني ما بين هذا التعاونيات أو تشبيك ما بين هذا التعاونيات.
1: الرئيسة التعاونية مبارك الشمال في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذا النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
2: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضح البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتج المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطا ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا، بهرهورة نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
11: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
11: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: قاريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبة ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبة كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلدنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبة هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل المعابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبة، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن ديالو، سلوكياته كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبا أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبا ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: غيم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
16: قالت المسؤولة أشيليا في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية أشيليا أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون أشيليا بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد والشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار اشغال الدورة الثانية للمنتدى الافريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والادماج والتقارب في افريقيا وفد اكاديمي يتكون من اساتذة وباحثين بجامعة محمد الاول بوجدة. اكد الوزير الاول السنغالي محمد الامين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر رد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطا ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
11: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
11: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
11: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بنواكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا، ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 سباشين يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 سباشين يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
18: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثة أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
19: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
20: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
18: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري
0: على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقي للاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
21: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هاد التعاونيات أو تشبيك ما بين هاد التعاونيات.
1: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هاد النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
2: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيًا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية أشيليا المغرب برباط مجدداً عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
22: قالت المسؤولة أشيليا في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية أشيليا أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون أشيليا بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
5: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
7: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
5: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطا ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع نائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
6: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
6: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديالي 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985، بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد

0: اول حاجه تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي يجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الالوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد اللي واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. حنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: اكيد معلم، الا كان جميع المراحل كتحتاج الدقه والاتقان، فكاين دائما مرحله كتكون اكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي اصعب مرحله في عمليه التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
0: هي المرحله عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغه دائما تجيبها بعد الكاليتي الاول، يعني الصباغه مزيانه هاي اول حاجه. وكاينه عاوتاني الصباغه خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي اصلا بزاف في الاول. فهمتي اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
0: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
0: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
0: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لما غنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت

0: رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
1: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضح البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
0: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
0: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسع سرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
0: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
5: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
6: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
7: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
4: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: قال استقراريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر.
9: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
10: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
11: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام متيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
9: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب وحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضياً، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: بدكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا، بهرهورة نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
7: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوج اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن. والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
8: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
6: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
9: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
6: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
3: قاريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعاليات الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
10: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير بن رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
11: يتم زياد النسخة ويجوا عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام ما تيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
6: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
14: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي بشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
15: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
13: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيليا المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا بمونديال 2026، المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: بدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتج المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوس رد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطا ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا، بهرهورة نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن متضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
8: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
9: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
7: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
10: الشعار اللي اخترناه هذه السنه هو بناء جسور تعاونيات شبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
7: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
3: قاريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا، ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموت الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية، ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير

0: الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد ل يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطرجة المتوسط.
1: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيكا السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب برباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: قالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جذريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضح البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
4: بدكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
6: انطلقت بدكار أشغال

0: الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس ببن سليمان حفلة تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية يوم الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر رد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع نائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن تضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
4: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
5: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
3: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
6: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
3: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
1: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري الرازي بن وكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية لطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد الرازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة الذي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجهة لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثة أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
10: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية الصداقة المغربية الشيلية وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي والمستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
11: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
9: أعتز بزيارة المملكة المغربية كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي
2: تأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للأنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
4: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
5: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
6: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
4: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
4: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلا ريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: في دكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوهاب في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاغوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وب بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوج اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
3: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية للتنمية المشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف، وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
1: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال سنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. نختم حصاد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
4: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
5: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
3: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
6: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
3: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيان، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
4: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى، منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة، وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: في دكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية، بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب الموهبة التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاغوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبن ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بن نور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
3: عقاريا. أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعات هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو
2: الخبر من المصدر.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي

0: هو مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين. في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيان، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
2: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة.

0: ذلك في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامع والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
1: في دكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاغوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحوري التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
5: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
6: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
1: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
4: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات 5 الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. ونختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة 6 للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة 6 من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة 6 ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
2: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
8: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
2: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: كما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحناها في 2026 نجيبوا الكاس، ولما الكاس يكون مغربي ويجينا يا الرباط.
10: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
11: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
12: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي نديو الكاس.
13: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
14: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. وتحيه للمدرب واللعابه كامل.
15: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
4: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
3: لدكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
5: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
3: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب الجوانب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاغوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
1: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
3: عبقريا. أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعات هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
5: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
6: هاد المشاريع مكنت الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنت من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال الترابي ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
4: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية المعاونين ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
2: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
1: في دكار، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
3: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا، وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب الجوانب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
5: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
1: عقاريا. أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعات هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية للتنمية المشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
5: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
6: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
7: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
4: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة

0: sur festival-gnawa.net. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحي.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
3: غيم راديو،
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكار، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيان، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة الزهراء الراجي.
4: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلاريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق

0: يا أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد والشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب أن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
1: لدكار انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
2: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاغوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحوري التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبن بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتحاد الاتفاقيات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورا، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورا حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
5: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
6: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
4: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
1: قاريا، أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية للتنمية المشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل المعابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبا، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، وسلوكه سلوكياته كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبا أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبا ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغرب الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
2: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخصوص الصحراء المغربية، مجموعة الصداقة البرلمانية شيلي المغرب تجدد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797. بدكر، افتتاح المنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة المغرب. ورياضيا، بمونديال 2026 المنتخب المغربي يواصل تحضيراته ببوسطن لمواجهة فرنسا في ربع النهائي. إلى التفاصيل. أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية شيليا المغرب ماريا كاتالينا بالرباط مجددا عن دعم مجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. تقرير لفاطمة زهراء الراجي.
2: أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب ماريا كاتالينا ديلا ريال ميهوفيلوفيتش الثلاثاء بالرباط مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. وقالت المسؤولة الشيلية في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جدريا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية، مضيفة أن مجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ. كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق أشارت إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب. كما شدد الوفد والشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شركا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة. وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماءات الحزبية.
1: في دكر، انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. سهام أيتدرا في المتابعة.
3: انطلقت بدكار أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة ممثلين عن 33 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المملكة في هذا المنتدى المنظم تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك للانتقال والإدماج والتقارب في إفريقيا وفد أكاديمي يتكون من أساتذة وباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة. أكد الوزير الأول السنغالي محمد الأمين لو في كلمة بالمناسبة على الضرورة الملحة لتعزيز تنسيق السياسات بين البلدان الإفريقية بما يفضي إلى إرساء سوق إفريقية حقيقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعيا إلى أحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى قياس تقدم المحرز وتقييم أثر المبادرات التضامنية وتشجيع تبادل التجارب بين الدول. سفير الاتحاد الأوروبي بالسنغال جان مارك بيزاني من جانبه أكد أن هذا المنتدى يجسد طموحا قويا يتمثل في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للانتقال والإدماج والتقارب على صعيد القارة الإفريقية.
1: في خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب الطب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمان لاجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكان المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتحاد اتفاقيات التي تربط بين الجانبين. جهويا بهرهورة، نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
5: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
1: قاريا أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزكري رازي بن واكشوت قناعة المغرب الراسخة بأن نجاح التحول الطاقي في إفريقيا رهين بتعزيز الشراكات الإقليمية والتكامل التدريجي لأسواق الكهرباء وتطوير بنية تحتية للطاقة أكثر اندماجا. وأبرز السيد رازي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة التي استضافته العاصمة الموريتانية أن هذه القناعة هي الموجه لمشاريع التعاون التي تنفذها المملكة مع شركائها الأفارقة، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يحتل مكانة محورية في الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، والتي جعلت من التكامل الإفريقي رافعة استراتيجية لتنمية مشتركة قوامها التكامل الاقتصادي وتثمين موارد القارة. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. ومرت هذه الحصة التدريبية في أجواء إيجابية ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
3: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
2: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: مع علا المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم. إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا، وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري وتفاصيله.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبن ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري، تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة، واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
3: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
4: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
3: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب تلميذات وتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
6: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
3: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
7: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
3: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة. We'll be right back.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
5: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زوري صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
6: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي مونديالنا.

0: ديما مغرب وعاش الملك.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
4: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
6: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى

0: التاسع من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة الرياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وسال هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
6: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتداريب التطبيقية والتداريب التخصصية. في خبر آخر، تم بجلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة جلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال
2: الهلال تقدر بخمس مليارات درهم خلال سنوات الخمسة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. ونختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
9: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
10: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
8: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
11: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
8: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري، تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة، واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
4: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
5: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته مواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
8: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
9: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
10: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عام متيوجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة، هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
8: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
13: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجو اليوم 22 مشروع فائز خلال هاد البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هاد القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
14: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
12: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
15: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
12: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة، سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافيي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
4: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد التأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
5: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية، فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
18: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026، وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
19: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذا النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، وكنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
17: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
7: غيم راديو. غيم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
21: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
22: Venimos en una delegación de 5 parlamentarios chilenos.
20: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون.

0: الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوات ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي

0: مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب تلميذات وتلاميذ الجديد في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح الصفحة الرياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغرب الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس اللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة. تحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكأس ان شاء الله مغربية وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبه الثلاثاء التي مع يونس على ريم راديو.
2: ريم راديو
3: قلب العالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الأبرز.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري، تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة، واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية

0: حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامات وعزيز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: دريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: دريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنوصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026 واليوم غادي نستحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية مدينة بوسطن لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630 وتعد من أقدم المدن الأمريكية ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا الطب والرعاية الصحية وحتى الخدمات المالية وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال. حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
10: هاد الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
11: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
9: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اختاريناه هذه السنه هو بناء الجسور التعاونيات الشبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
9: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. في أكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وباب ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامات تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
3: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
6: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
3: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
7: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
3: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
8: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
3: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الرياض. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. البداية كما العادة مع آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الذي أجرى ثانية حصة تدريبية له في بوسطن استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. هذه الحصة التدريبية مرت في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم، وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. في ذات السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلي لإدارة لقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي، فيما أنيطت مهمة الحكم المساعد الأول والثاني لهذه المباراة الحاسمة لمواطني إخوان بابلو بيلاتي وغابرييل شادي، وعهد بمهمة الحكم الرابع في هذه القمة الكروية للأرجنتيني داريو هيريرا، في حين سيتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي. ومع آخر نتائج المونديال أسدل الستار على مواجهات دور ثمن نهائي من كأس العالم بمواجهتي مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا. المنتخب الأرجنتيني وفي مباراة مشوقة تمكن من العودة في نتيجة أمام نظيره المصري بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد إلى حدود الدقيقة 78، غير أن الألبي سيليستي انتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة مسجلا 3 أهداف لينهي المباراة بفوز صعب مكنه من بلوغ الدور الموالي. وسيواجه الأرجنتين منتخب سويسرا الذي تأهل إلى دور ربع نهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل سلبي في مواجهة طبعها الصراع البدني وتكتيكي شديد، وغابت عنها الأهداف على مدار 120 دقيقة. وبهذا الفوز حجز المنتخب السويسري المقعد الأخير المتبقي في دور الثمانية، يصدر الستار رسميا على مباريات ثمن النهائي. اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم ليدق الجرس المونديالي بداية مرحلة جديدة من المنافسة تحت شعار لا مجال للتعويض، حيث تتواجه 8 من صفوة المنتخبات العالمية في 4 قمم مرتقبة بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. النسخة الحالية من بطولة كأس العالم عرفت مفاجآت عديدة تمثلت على الخصوص في مغادرة المنتخبات التقليدية والمستضيفة للمنافسات، بينما وصلت منتخبات أخرى كتابة صفحات جديدة في السجل التاريخي لكرة القدم العالمية عالمية ليصبح الطريق إلى اللقب أكثر صعوبة وإثارة. يجمع المحللون الرياضيون على أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ربع نهائي تتجاوز قيمتها مجرد صراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا لكونها تضع وجها لوجه لاعبين يمتلكون معرفة دقيقة ببعضهم البعض بفضل زملاء اليومية في كبرى الأندية الأوروبية ومشاركتهم لغرف الملابس ذاتها. وتجمع المواجهة الثانية منتخبي إسبانيا ضد بلجيكا في قمة أوروبية تعد بالكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى لاروخا لمواصلة عروضه القوية بينما يأمل المنتخب البلجيكي الحفاظ على نسقه التصاعدي واستغلال خبرات نجومه من أجل بلوغ المربع الذهبي. وفي واحدة من أبرز مباريات دور الربع يلتقي المنتخب النرويجي الحصان الأسود في المونديال مع ناظره الإنجليزي، إذ يرغب القناص إيرلينغ هالاند في مواصلة قيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بينما يدخل الأسود الثلاثة المباراة بطموح استعادة أمجادهم والاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي، بينما تضرب الأرجنتين حاملة

0: أبرز المرشحين للتتويج، وهكذا يسعى كل منتخب إلى مواصلة المشوار نحو نصف النهائي في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات مع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكراء انعقاد أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
3: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة.

0: في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته مواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة، وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هاد الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هاد الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هاد الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل معابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبا، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد، أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، وسلوك السلوكيات وكتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبا أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبا ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وسال هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
8: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدوري ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخيار والتفاصيل.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية، الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة، ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش، وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية: طنطان، الأذقان، طرفي والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة، سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين وتفاصيل.
0: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري، تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة، واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة صداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى مبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل 2، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا هكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال انسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حسب الزبون اللي بغى اللون، تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حسب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، حنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإذا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكاين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي، اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم، كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها، بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة، سلا والجديدة وإفران.
6: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة

0: على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة.

0: وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
1: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
0: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح صفحة الرياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
2: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
0: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
4: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. نختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
7: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
8: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
6: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
9: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
6: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: خبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة الثالثة عشرة للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري. والتفاصيل،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أو سرد جد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
0: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
4: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
1: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
0: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
2: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته المتدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
0: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
12: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
14: يعقد مجلس جهة الشرق دورته العادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجامعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
13: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامماركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
3: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
4: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ أن أعطي الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
2: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
5: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف. هاد المشاريع مكنت الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنت من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاون والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم الملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
2: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونين ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
7: فرحانه بزاف بحفاوة الاستقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش فيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
6: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
8: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وحتى الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
6: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 30 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
9: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
11: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
9: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
12: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
9: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
13: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
9: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
14: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
9: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. البداية كما العادة مع آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الذي أجرى ثانية حصة تدريبية له في بوسطن استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. هذه الحصة التدريبية مرت في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم، وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. في ذات السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلي لإدارة لقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي، فيما أنيطت مهمة الحكم المساعد الأول والثاني لهذه المباراة الحاسمة لمواطني خوان بابلو بيلاتي وغابرييل شادي، وعهد بمهمة الحكم الرابع في هذه القمة الكروية للأرجنتيني داريو هيريرا، في حين سيتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي. ومع آخر نتائج المونديال أسدل الستار على مواجهة دور ثمن نهائي من كأس العالم بمواجهتي مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا. المنتخب الأرجنتيني وفي مباراة مشوقة تمكن من العودة في نتيجة أمام نظيره المصري بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد إلى حدود الدقيقة 78، غير أن الألبي سيليستي انتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة مسجلا 3 أهداف لينهي المباراة بفوز صعب مكنه من بلوغ الدور الموالي. وسيواجه الأرجنتين منتخب سويسرا الذي تأهل إلى دور ربع نهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات ترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل سلبي، في مواجهة طبعها الصراع البدني والتكتيكي شديد وغابت عنها الهدف على مدار 120 دقيقة. وبهذا الفوز حجز المنتخب السويسري المقعد الأخير المتبقي في دور الثمانية، يصدر الستار رسميا على مباريات ثمن النهائي. اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم ليدق الجرس المونديالي بداية مرحلة جديدة من المنافسة تحت شعار لا مجال للتعويض، حيث تتواجه 8 من صفوة المنتخبات العالمية في 4 قمم مرتقبة بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. النسخة الحالية من بطولة كأس العالم عرفت مفاجآت عديدة تمثلت على الخصوص في مغادرة المنتخبات التقليدية والمستضيفة للمنافسات، بينما وصلت منتخبات أخرى كتابة صفحات جديدة في السجل التاريخي لكرة القدم العالمية ليصبح الطريق إلى اللقب أكثر صعوبة وإثارة. يجمع المحللون الرياضيون على أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ربع نهائي تتجاوز قيمتها مجرد صراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا لكونها تضع وجها لوجه لاعبين يمتلكون معرفة دقيقة ببعضهم البعض بفضل زمالتهم اليومية في كبرى الأندية الأوروبية ومشاركتهم لغرف الملابس ذاتها. وتجمع المواجهة الثانية منتخبي إسبانيا ضد بلجيكا في قمة أوروبية تعد بالكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى لاروخا لمواصلة عروضه القوية، بينما يأمل المنتخب البلجيكي الحفاظ على نسقه التصاعدي واستغلال خبرات نجومه من أجل بلوغ المربع الذهبي. وفي واحدة من أبرز مباريات دور الربع يلتقي المنتخب النرويجي الحصان الأسود في المونديال مع نظيره الإنجليزي، إذ يرغب القناص إيرلينغ هالاند في مواصلة قيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بينما يدخل الأسود الثلاثة المباراة بطموح استعادة أمجادهم والاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي، بينما تضرب الأرجنتين حاملة اللقب موعدا ناريا مع سويسرا في ربع نهائي كأس العالم، وذلك بعد تأهل الفريقين الصعب، حيث

0: اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

0: حدود تكنولوجيا تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى مبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد التأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل 2، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته مواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
7: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي لدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
6: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
3: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
4: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطي الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
2: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
7: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
8: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
7: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتكوين التدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
5: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
7: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
9: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
7: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد التأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
10: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
7: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة. We'll be right back.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
5: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
7: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
5: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
6: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
5: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي، أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
8: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
5: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص ليشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
9: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
5: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال حتى الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي يجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، إلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كأخ آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب. كنكتشفوا

0: ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
3: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة

0: جريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد التأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدوري ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هذه الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هذه الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هذا الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل معابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته لعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبا، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد، أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن ديالو، وسلوك كتعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبا أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبة ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. في أكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية الـ 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
10: هذه الدورة وكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
11: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
6: هذه الدورة شكلت محطة مهمة للبرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
12: الشعار اللي اخترناه هذه السنه هو بناء جسور تعاونيات شبابيه في قلب المجالات الترابيه، باش نرسخوا فكره ان الشباب في قلب المجالات الترابيه ديالهم قادرين انهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عداله واجتماعيه وكرامه، قادرين انهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
6: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
14: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
15: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
13: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد واشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسات اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
0: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
1: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف، استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
2: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
3: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ، ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم يتبارى يعني الفرق المشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: دوليا تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
4: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
8: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. البداية كما العادة مع آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الذي أجرى ثانية حصة تدريبية له في بوسطن استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. هذه الحصة التدريبية مرت في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم، وسيواصل سود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. في ذات السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلي لإدارة لقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي، فيما أنيطت مهمة الحكم المساعد الأول والثاني لهذه المباراة الحاسمة لمواطني خوان بابلو بيلاتي وغابرييل شادي، وعهد بمهمة الحكم الرابع في هذه القمة الكروية للأرجنتيني داريو هيريرا، في حين سيتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي. ومع آخر نتائج المونديال أسدل الستار على مواجهات دور ثمن نهائي من كأس العالم بمواجهتي مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا. المنتخب الأرجنتيني وفي مباراة مشوقة تمكن من العودة في نتيجة أمام نظيره المصري بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد إلى حدود الدقيقة 78، غير أن الألبي سيليستي انتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة مسجلا 3 أهداف لينهي المباراة بفوز صعب مكنه من بلوغ الدور الموالي. وسيواجه الأرجنتين منتخب سويسرا الذي تأهل إلى دور ربع نهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مواجهة طبعها الصراع البدني والتكتيكي الشديد، وغابت عنها الهدف على مدار 120 دقيقة. وبهذا الفوز حجز المنتخب السويسري المقعد الأخير المتبقي في دور الثمانية، يصدر الستار رسميا على مباريات ثمن النهائي. اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم ليدق الجرس المونديالي بداية مرحلة جديدة من المنافسة تحت شعار لا مجال للتعويض، حيث تتواجه 8 من صفوة المنتخبات العالمية في 4 قمم مرتقبة بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. النسخة الحالية من بطولة كأس العالم عرفت مفاجآت عديدة تمثلت على الخصوص في مغادرة المنتخبات التقليدية والمستضيفة للمنافسات، بينما وصلت منتخبات أخرى كتابة صفحات جديدة في السجل التاريخي لكرة القدم العالمية ليصبح الطريق إلى اللقب أكثر صعوبة وإثارة. يجمع المحللون الرياضيون على أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ربع نهائي تتجاوز قيمتها مجرد صراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا لكونها تضع وجها لوجه لاعبين يمتلكون معرفة دقيقة ببعضهم البعض بفضل زمالتهم اليومية في كبرى الأندية الأوروبية ومشاركتهم لغرف الملابس ذاتها. وتجمع المواجهة الثانية منتخبي إسبانيا ضد بلجيكا في قمة أوروبية تعد بالكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى لاروخا لمواصلة عروضه القوية، بينما يأمل المنتخب البلجيكي الحفاظ على نسقه التصاعدي واستغلال خبرات نجومه من أجل بلوغ المربع الذهبي. وفي واحدة من أبرز مباريات دور الربع يلتقي المنتخب النرويجي الحصان الأسود في المونديال مع نظيره الإنجليزي، إذ يرغب القناص إيرلينغ هالاند في مواصلة قيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بينما يدخل الأسود الثلاثة المباراة بطموح استعادة أمجادهم والاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي، بينما تضرب الأرجنتين حاملة اللقب موعدا ناريا مع سويسرا في ربع نهائي كأس العالم، وذلك بعد تأهل الفريقين الصعب، حيث تجاوزت الأرجنتين عقبة مصر في ثمن نهائي، بينما أطاحت سويسرا بكولومبيا بعد الاحتكام إلى ضربات ترجيح. ويسعى راقصو التانغو بقيادة النجم ليونيل ميسي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، فيما يأمل المنتخب السويسري في مواصلة مغامرته التاريخية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج. وهكذا يسعى كل منتخب إلى مواصلة المشوار نحو نصف النهائي في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات مع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة.

0: للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 يوليو الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات. وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
0: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحياة حكامة الأرض.

0: الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
1: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافيي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب تلميذات وتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بارك مزين.
2: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
0: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار الطحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبدل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص ليشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
3: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
0: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
5: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
1: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس بابن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. ونختم حصد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
7: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
8: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
6: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
9: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
6: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة. بأكرا انعقاد وأشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن بمشاركة المغرب. وفي التقرير الرياضي للنشرة، أسود الأطلس يخوضون ثانية حصة تدريبية استعدادا لموقعة فرنسا، فيما الأرجنتين وسويسرا آخر المتأهلين لدور ربع نهائي. في التفاصيل، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية أسماء الخياري والتفاصيل.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم أوسر ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت و بني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: انطلقت بأكرا أشغال الدورة 13 للندوة الأفريقية حول الأمن، وذلك بمشاركة المغرب. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الهام والذي تقوده سفيرة المملكة بأكرا إيمان وعديل ممثلين عن مصالح عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى أطر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
14: هذا الحدث المنظم بشكل مشترك مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي على مدى 3 أيام من 7 إلى 9 من يوليوز الجاري تحت شعار تعزيز الأمن الإفريقي من خلال الابتكار والإدماج، يهدف على وجه الخصوص إلى بحث التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السلام والأمن في القارة واستكشاف الرهانات الاستراتيجية والتشغيلية والناشئة التي تشكل المشهد الأمني الإفريقي، مع تسليط الضوء على الحلول التي تقودها إفريقيا والتعاون بين القطاعات والتعزيز المستدام للقدرات.
5: وتروم أشغال الدورة 13 للندوة الإفريقية حول الأمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعزز الاستقرار والصمود والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة، وذلك من خلال تنظيم موائد مستديرة رفيعة المستوى ومداخلات من قبل متحدثين بارزين، إضافة إلى جلسات تواصل منظمة بين القطاعين العام والخاص. برنامج هذه الندوة يتضمن من بين أمور أخرى سلسلة من الورشات تقارب مواضيع تعزيز أطر أمن إفريقيا، تعاون إقليمي، ابتكار وإعداد استراتيجي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مقاربات جديدة للوقاية، تدخل وصمود مجتمعي، وتأمين حدود وطنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، تكنولوجيا، تنسيق وتطبيق مندمج للقانون، إضافة إلى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الانتقالية، تحسين نجاعة المهمات من خلال التكوين والتكنولوجيا وولايات تكييفية.
0: وفي خبر آخر، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين دروس نظرية وتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير المدرسة الكولونيل لقمة العجوز أن اختيار شعار جودة التكوين رافعة أساسية لتكريس تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، يجسد المكانة المحورية التي يحتلها التكوين في تعزيز الكفاءات والقدرات العملياتية للموارد البشرية للقوات المساعدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الحكامة الأمنية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. شيماء جبران في المتابعة.
1: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
0: وفي شأن آخر، اختتمت بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الرياضة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسة. وجمعت هذه التظاهرة 24 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من مباريات الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بارك مزين.
2: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق مشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
0: دوليا، تسببت موجة الحر الشديدة في أضرار كبيرة بمزارع المحار وبلح البحر في شمال البحر الأدرياتيكي، مع ارتفاع حرارة المياه إلى نحو 32 درجة مئوية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الأكسجين وازدهار طحالب وزيادة معدلات فوق الكائنات البحرية. وحذر اتحاد الزراعة والثروة السمكية الإيطالي من أن الازدهار الكثيف للطحالب، وهو الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، يزيد من صعوبة العمل في البحيرات الساحلية، بينما تؤدي الحواجز المقامة للحد من انتشار السلطعون الأزرق إلى تقليل تبادل المياه خلال موجات الحر، ما يفاقم هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات الاتحاد، يتسبب تغير المناخ في خسائر مباشرة لقطاع الصيد المهني في إيطاليا تقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا، مع تعرض مزارع المحار بشكل خاص لأشد تأثيرات. والآن مستمعينا الكرام، نفتح صفحة رياضية، حيث أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي كأس العالم ضد فرنسا. وفي المونديال دائما الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع نهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لأيوب مشاور.
3: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة، مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
0: هذا كل ما لدينا في نشرة هذا اليوم، نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى
16: لا تنسى
15: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب وحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف نصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
3: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنام مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
2: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى طيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة ثربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
5: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
2: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
6: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
2: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. البداية كما العادة مع آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الذي أجرى ثانية حصة تدريبية له في بوسطن استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. هذه الحصة التدريبية مرت في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية تحضيرا لهذا الموعد الحاسم. وسيواصل أسود الأطلس برنامجهم الإعدادي بشكل مكثف لخوض هذه المواجهة في أفضل الظروف وبطموح مواصلة مسيرتهم في المنافسة. في ذات السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلي لإدارة لقاء المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي، فيما أنيطت مهمة الحكم المساعد الأول والثاني لهذه المباراة الحاسمة لمواطني إخوان بابلو بيلاتي وغابرييل شادي، وعهد بمهمة الحكم الرابع في هذه القمة الكروية للأرجنتيني داريو هيريرا، في حين سيتولى كريستيان نافارو مهمة الحكم المساعد الاحتياطي. ومع آخر نتائج المونديال أسدل الستار على مواجهات دوري ثمن نهائي من كأس العالم بمواجهتي مصر والأرجنتين وكولومبيا وسويسرا. المنتخب الأرجنتيني وفي مباراة مشوقة تمكن من العودة في نتيجة أمام نظيره المصري بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد إلى حدود الدقيقة 78، غير أن الألبي سيليستي انتفض في الدقائق الأخيرة من المباراة مسجلا 3 أهداف لينهي المباراة بفوز صعب مكنه من بلوغ الدور الموالي. وسيواجه الأرجنتين منتخب سويسرا الذي تأهل إلى دور ربع نهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مواجهة طبعها الصراع البدني والتكتيكي شديد، وغابت عنها الأهداف على مدار 120 دقيقة. وبهذا الفوز حجز المنتخب السويسري المقعد الأخير المتبقي في دور الثمانية، يسدل الستار رسميا على مباريات ثمن النهائي. اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم ليدق الجرس المونديالي بداية مرحلة جديدة من المنافسة تحت شعار لا مجال للتعويض، حيث تتواجه 8 من صفوة المنتخبات العالمية في 4 قمم مرتقبة بحثا عن حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. النسخة الحالية من بطولة كأس العالم عرفت مفاجآت عديدة تمثلت على الخصوص في مغادرة المنتخبات التقليدية والمستضيفة للمنافسات، بينما وصلت منتخبات أخرى كتابة صفحات جديدة في السجل التاريخي لكرة القدم العالمية العالمية ليصبح الطريق إلى اللقب أكثر صعوبة وإثارة. يجمع المحللون الرياضيون على أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ربع نهائي تتجاوز قيمتها مجرد صراع على تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، مبرزين أن هذه القمة تحمل طابعا خاصا واستثنائيا لكونها تضع وجها لوجه لاعبين يمتلكون معرفة دقيقة ببعضهم البعض بفضل زمالتهم اليومية في كبرى الأندية الأوروبية ومشاركتهم لغرف الملابس ذاتها. وتجمع المواجهة الثانية منتخبي إسبانيا ضد بلجيكا في قمة أوروبية تعد بالكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى لاروخا لمواصلة عروضه القوية، بينما يأمل المنتخب البلجيكي الحفاظ على نسقه التصاعدي واستغلال خبرات نجومه من أجل بلوغ المربع الذهبي. وفي واحدة من أبرز مباريات دور الربع يلتقي المنتخب النرويجي الحصان الأسود في المونديال مع نظيره الإنجليزي، إذ يرغب القناص إيرلينغ هالاند في مواصلة قيادة منتخب بلاده نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بينما يدخل الأسود الثلاثة المباراة بطموح استعادة أمجادهم والاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي، بينما تضرب الأرجنتين حاملة اللقب موعدا ناريا مع سويسرا في ربع نهائي كأس العالم، وذلك بعد تأهل الفريقين الصعب، حيث تجاوزت الأرجنتين عقبة مصر في ثمن نهائي، بينما أطاحت سويسرا بكولومبيا بعد الاحتكام إلى ضربات ترجيح. ويسعى راقص التانغو بقيادة النجم ليونيل ميسي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، فيما يأمل المنتخب السويسري في مواصلة مغامرته التاريخية وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج. وهكذا يسعى كل منتخب إلى مواصلة المشوار نحو نصف النهائي في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات مع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. أشاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
4: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون

0: أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
0: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات. وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
2: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم. يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
0: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شد

0: مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
1: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغرب الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
0: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدا ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 نجيبوا الكاس واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زور الصراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجة. تحية للمدرب واللعابة كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكأس ان شاء الله مغربية وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: الخبر من المصدر.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة سبايس إكس الأمريكية بنجاح دفعة جديدة تضم 24 قمرا صناعيا من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. الشركة ذكرت في بيان أن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاذنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادئ، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وتأتي هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يساهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. الشركة تهدف من خلال تكثيف هذه الإطلاقات إلى استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكبة الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثة أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
3: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي والمستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
4: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. أشاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
6: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
7: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة الصراغنام مراكش الحامنة، الخميسة اليوسفية، الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة، تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش والزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبقة، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية: طنطان، ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
7: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقواطيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة ثربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
9: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق مشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
7: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
10: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل 2، حيث سيواجه أصدقاؤه ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية، نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
7: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
2: فرحانه بزاف بحفاوه الاستقبال كيف استقبلوني، للتشريف ديالهم، للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم. شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
1: السهره الختاميه كانت مناسبه للاحتفاء بمسار الفنانه زينه الدوديه التي قدمت مجموعه من اشهر اغانيها الى جانب وصلات من فن العيطه، كما عزفت على اله الكمان في عرض جمع بين الاداء الغنائي والعزف الموسيقي.
3: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
1: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقيات شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
6: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئة مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
5: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
3: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 40 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
2: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
5: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
2: خارج الحدود، اللحظة ارتفعت المساحة الغبوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
6: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغرب الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
2: من جهة أشد مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985، بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تندروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللون كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa ورياضة
5: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون، في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
7: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و 47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق

0: ما بين 43 و 45 درجة بحملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بحملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيد، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
1: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
2: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغبوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
3: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم

0: في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكذلك للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: من جهة أشد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. عملية مرحبا كتعد من أهم المبادرات الإنسانية والاجتماعية اللي كتنظمها بلادنا كل سنة لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج خلال فترة العطلة الصيفية، وكتشرف على كل مراحلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه العملية أصبحت نموذج متميز في مجال استقبال المهاجرين وتيسير العودة ديالهم لوطنهم الأم، حيث كيوظف المغرب إمكانيات بشرية ولوجستية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف. إلا أن نجاح عملية مرحبا ما كيعتمدش فقط على الجهود اللي كتبذلها السلطات والمؤسسات المعنية، بل كيطلب أيضا التزام كل أفراد الجالية المغربية بكل التعليمات الخاصة بها وبالنظام. وعملية مرحبا كتنطلق كل سنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وكتشرف عليها المؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والصحية، وكتشمل العملية خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد والمساعدة الطبية والاجتماعية والإدارية سواء في الموانئ أو المطارات أو المعابر الحدودية. هي عملية كتكتسي طابع إنساني بامتياز، لأنها كتجسد العناية الخاصة اللي كتعطيها بلادنا لأبناء ديالها اللي في الخارج. فالجالية المغربية كتعتبر جزء أساسي من المجتمع المغربي، وكتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك الدولة كتحرص على توفير الظروف الملائمة لاستقبال أفرادها وتمكينهم من قضاء عطلة في أحسن الأحوال. ومن بين المظاهر الإنسانية لعملية مرحبا هو توفير مراكز استقبال متعددة داخل أرض المملكة وخارجها، كيعملوا فيها أطر في مختلف المجالات، وأيضا متطوعين كيقدموا المساعدة والإرشاد للمسافرين على مدار الساعة. وكيتم بالمناسبة تعزيز الموارد البشرية في الموانئ والمطارات وتعبئة فرق طبية وإسعافية للتدخل عند الحاجة. هاد الإجراءات كتساهم في التخفيف من معاناة السفر الطويل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والحوامل والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجاح هاد الجهود كيتطلب بدوره التزام من أفراد الجالية المغربية، وكل ما تحلوا بالوعي والانضباط إلا وكتمر العملية في ظروف أفضل، وهذا طبعا لصالحهم تفاديا لأي تأخير. ومن أهم مظاهر هاد الالتزام احترام القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها سواء في الموانئ أو المطارات وفي كل معابر الحدودية، والحرص على استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة قبل من السفر لتفادي أي مشاكل محتملة، وخاص أيضا احترام مواعيد السفر والحجوزات المحددة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية والإدارية والتحلي بالصبر والتعاون أيضا أثناء فترات الانتظار، لأن الكل كيبغي يمر قبل الآخر ويبغي يوصل لمدينته ولعند الأسرة دياله. فالإقبال الكبير اللي كتعرفها عملية العبور كيجعل من الضروري احترام النظام وتجنب السلوكيات اللي تقدر تعرقل سير العملية أو تأثر على راحة باقي المسافرين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والحوامل وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئات كلها من الواجب على الجميع تقديم المساعدة لها، ماشي غير من قبل الأطقم اللي كتسهر على عملية مرحبا، ولكن من قبل كل المواطنين المسافرين. ومن صور الالتزام أيضا المحافظة على نظافة المرافق العمومية واستعمالها بشرط تبقى جيدة ونظيفة وصالحة للاستعمال من قبل المواطنين الآخرين اللي جايين من بعد. أيضا المحافظة على وسائل النقل سواء البحرية أو الجوية، واحترام الممتلكات العامة والخاصة على طول طريق السفر من بلاد الاستقبال إلى غاية الوصول لأرض الوطن. فالمواطن المغربي المقيم بالخارج سفير للوطن دياله، وسلوك سلوكياتك تعكس صورة إيجابية على الجالية المغربية ومدى الوعي ديالها وتحضرها، وأي سلوكيات غير منضبطة إلا وكتعطي صورة عكسية. والتحلي بروح المواطنة والتضامن مع الآخرين أيضا كيساهم في خلق أجواء إيجابية وكيعزز قيم التعاون والتآزر بين أفراد الجالية. فدور أفراد الجالية عموما ما كينحصرش في الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، بل كيشمل أيضا المشاركة في إنجاح هذه العملية وتقديم اقتراحات ممكن تساعد على تحسين الخدمات وتطويرها، لأن التواصل البناء بين أفراد الجالية والمؤسسات كيشكل عنصر أساسي في الارتقاء بجودة الخدمات. وعملية مرحبا أصبحت تجربة إنسانية رائدة كتحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، وهذا النجاح بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وسلطات أمنية وهيئات مدنية ومتطوعين، بالإضافة لتعاون أفراد الجالية، لأن عملية مرحبا ما يمكنش نعتبرها مجرد عملية عبور أو استقبال موسمية، هي تجسيد للعلاقة المتينة اللي كتربط المملكة بالأبناء ديالها المقيمين بالخارج، ودليل أيضا على الاهتمام اللي كيتعطى لهم، خاصة وأنهم كيدخلوا كل سنة لبلادهم بدافع الشوق للوطن للأسرة والأهل وأيضا من أجل صلة الرحم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
5: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والسازق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الحاملة، الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش والزان، قلميم مكناس، تونات، خريبقة صفرو، بن سليمان، برشيدة الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة، سلا والجديدة وإفران.
4: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعالية المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
7: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق مشاركة، عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموع 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
4: خارج الحدود اللحظة ارتفعت المساحة الغبوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
8: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة، تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
4: من جهة أشد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: خبر من المصدر ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب وحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف نصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
5: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
3: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
7: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات، شيشاوة، تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبكا، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفاية والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
6: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسد والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
9: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
6: خارج الحدود، اللحظة ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
10: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
6: من جهتي، أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
3: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
12: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
13: فرصة كذلك لإطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أعطى الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بمجهودات جبارة من أجل مواكبة هذه التعاونيات.
3: هذا اليوم الاحتفالي تخلله عرض تجارب مجموعة من التعاونية الناجحة بالإقليم والتي استفادت من دعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واختتم الحفل بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة عدد من التعاونيات التي عرضت منتوجاتها وخبراتها في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات النباتية والصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
2: غيم راديو. غيم
11: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نبيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
5: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشاملة الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 40 درجة بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا.

0: الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبكا صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى تيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسد والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
2: التلاميذ يعني في إطار البرنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: خارج الحدود، اللحظة ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال، الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها، شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
3: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصتهم التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري ب3 أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات

0: الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميدالية للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: من جهة أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغرب الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية،
4: نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستدام من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة، والذين يمثلون مختلف جهات المغرب. يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
8: لقاء مهم، وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل، اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
9: نتيجة من زيادة النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم، عامتي وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي تريناو عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
7: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقية شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
11: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم النضور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
10: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار. فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. وفي التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلات المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
12: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 40 درجة بعملات وأقاليم أو سرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة السراغنة مراكش الرحامنة الخميسة اليوسفية الفقيه بن صالح القنيطرة سيدي قاسم سطات شيشاوة ترودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش وزان قلميم مكناس تونات خريبقة صفرو بن سليمان برشيدة الصويرة النواصر سيدي بنور أسفي الحاجب خنيفرة فاس مولى يعقوب فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات تميرة سلا والجديدة وإفران.
1: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقوى طيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء اللحظة، حيث اختتمت بالمراكبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
14: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم، يتبارى يعني الفرق المشاركة عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية ال 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
1: خارج الحدود اللحظة، ارتفعت المساحة الغابوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديداه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
0: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكادر الأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
1: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.

0: الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفلة تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
3: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
4: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
2: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
5: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
2: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت بكورنيش شاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقي للاقتصادي الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية، فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
8: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026، وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هاد التعاونيات أو تشبيك ما بين هاد التعاونيات.
9: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين كنشكل المبادرة الوطنية البشرية على هاد النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
7: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
0: الخبر من المصدر. في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء، معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغربي الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب. استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الخميس بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في التقرير الرياضي للنشرة، مدرب المنتخب الفرنسي يشيد بمؤهلة المنتخب المغربي ويتوقع مباراة ربع نهائي مثيرة وقوية. مرحبا بكم في أولى ملفات هذه النشرة. شاد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم بباريس بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي بين فرنسا والمغرب، قائلا في معرض رده أمام مجلس الشيوخ على أسئلة آنية موجهة إلى الحكومة: أشيد بالمستوى الممتاز للتعاون الأمني والقضائي مع المغرب وبجودة هذه العلاقة المتينة التي تجمعنا بشركائنا المغاربة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة الفرنسية عن ارتياحه لحضور وفد من البرلمانيين المغاربة أشغال مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيناتور كريستيان كامبون في إطار الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية ولا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. على صعيد آخر، أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثة مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. تقرير لشيماء جبران.
13: تناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبية، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبية ونائب ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة صداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
12: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، من المتوقع أن تستمر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى يوم غد الخميس، حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل هذه النشرة مع أسماء الخياري.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 33 و47 درجة إلى غاية الخميس بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الخميس، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة الصراغنام مراكش الحامنة، الخميسة اليوسفية، الفقيه بن صالح القنيطرة، سيدي قاسم سطات، شيشاوة، تارودانت وبني ملال. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات وأقاليم العرائش، وزان، قلميم، مكناس، تونات، خريبقة، صفرو، بن سليمان، برشيدة، الصويرة، النواصر، سيدي بنور، أسفي، الحاجب، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، فضلا عن داخل الأقاليم التالية طنطان، ترفايا والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الصخيرات، تميرة، سلا والجديدة وإفران.
12: إلى جديد الجهات، اللحظة أعطيت اليوم بالثانويات الإعدادية ابن رشد بجماعة أقواطيم المتواجدة بإقليم الحوز انطلاقة المرحلة الأولى من الأنشطة الصيفية لفائدة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2025-2026. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستفيدين والمستفيدات من أنشطة ثربوية وثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في تعزيز التعلمات وتنمية المهارات وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لديهم. إلى الدار البيضاء، اللحظة حيث اختتمت بالمركبية الثقافية الغالي فعاليات المهرجان الوطني للارتجال المسرحي لإعداديات الريادة بتتويج أفضل الفرق الممثلة لمختلف جهات المملكة عقب 3 أيام من المنافسات، وجمعت هذه التظاهرة أزيد من 20 فريقا تأهلت عقب الإقصائيات الإقليمية والجهوية لخوض سلسلة من الارتجال المسرحي. أبرزت مواهب التلميذات والتلاميذ في مجالات التعبير الشفهي والجسدي والإنصات والعفوية والإبداع والعمل الجماعي. نستمع لتصريح المنسق الوطني لبرنامج الأنشطة الموازية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبارك مزين.
14: التلاميذ يعني في إطار برنامج والمشروع السنوي يقومون بتقديم يعني عروض مسرحية ارتجالية يتم التنافس عليها محليا وكذلك إقليميا وجهويا، والفرق الجهوية الفائزة يعني تأتي إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان الوطني للارتجال المسرحي، حيث هناك عندنا مستويين، مستوى السنة الأولى كمبتدئ، ثم مستوى السنة الثانية مستوى متقدم يتبارى يعني الفرق مشاركة. عندنا يعني من كل أكاديمية جهوية الـ 12 مشاركة في هذا المهرجان الوطني، بما مجموعه 24 فرقة مسرحية تتنافس لتتبارى على المراتب الأولى، يعني الجائزة الميدالية الذهبية ثم الفضية، وكذلك في المرتبة الثالثة البرونزية.
12: خارج الحدود اللحظة ارتفعت المساحة الغبوية التي أتت عليها الحرائق في إسبانيا بنسبة 36% خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 55,128 هكتارا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. هذه الحصيلة تعد أكثر من ضعف تلك المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2025 حين أتت النيران على 24,955 هكتارا، مما يبرز تصاعدا ملحوظا في حرائق الغابات تحت تأثير ظروف مناخية غير مواتية. إلى آخر ملفات هذا العرض الإخباري، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في بوسطن حصته التدريبية الثانية استعدادا لمباراة ربع نهائي مونديال 2026 ضد فرنسا. وفي المونديال الأرجنتين وسويسرا آخر الملتحقين بركب المتأهلين لدور ربع النهائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من جهتها شهد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب.
15: يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم 2026. وأجرى أسود الأطلس بمدينة بوسطن حصته التدريبية الثانية في أجواء إيجابية، ركز خلالها الطاقم التقني على الجوانب التكتيكية والبدنية استعدادا لمباراتهم الحاسمة أمام المنتخب الفرنسي على أرضية ملعب بوسطن لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المباراة. نبقى معكم في أجواء المونديال ونستعرض معكم شريط آخر النتائج والمواجهات، حيث حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سيواجه أصدقاء ميسي في الدور المقبل المنتخب السويسري الذي بلغ بدوره ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب فانكوفر الكندي. من شغف الملاعب العالمية نعود إلى نبض مدرجاتنا الوطنية، حيث تسلم نادي المغرب الرياضي الفاسي رسميا درع البطولة الاحترافية إنوي للقسم الأول خلال حفل تتويج أقيم بالمركب الرياضي بفاس في ختام موسم تاريخي توج فيه الفريق بلقب البطولة بعد 41 سنة من الانتظار. وسلم رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الدرع لعميد الفريق المغربي الفاسي وحارس المرمى الدولي المغربي صلاح الدين شهاب على منصة أقيمت وسط الملعب بحضور شخصيات وازنة وتحت تصفيقة الجماهير المبتهجة. وتلا هذه اللحظة المهيبة التي تكرس رسميا تتويج النادي بلقب الموسم الرياضي 2025-2026 تسليم الميداليات للاعبين والطاقم التقني وكذا للأطقم الطبية والإدارية والمسيرة مع دعم مالي استثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم من مختلف المجالس المنتخبة بالجهة. تروم مواكبة النادي في تعزيز مكتسباته ومواصلة تطوره، لا سيما تحسبا للاستحقاقات القارية المقبلة.
12: من جهته أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان اليوم في بوسطن بمؤهلات المنتخب الوطنية المغربية، مؤكدا أن تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم لم يكن وليد الصدفة، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة الحاسمة برسم ربع نهائي مونديال 2026 أن الأداء الذي قدمه المغرب أمام كندا يؤكد المستوى العالي جدا لأسود الأطلس. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة مشاريع اتفاقيات شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
16: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئات مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم النضور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
7: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
17: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
18: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
19: هاد المشاريع مكنت الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنت من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في المجال الترابي ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
17: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونية ودعم التشبيك لبلورة قوة اقتراحية فاعلة.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004 والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا وخصوصا على المستوى السياسي، ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتسمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا، ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
5: Venimos en una delegación de cinco parlamentarios chilenos.
3: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات. إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: شكل إبراز دور التعاونيات كرافعة محورية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد تضامني مرن محور لقاء تواصلي نظم ببني ملال تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال يرم تسليط الضوء على المكانة المتميزة للقطاع التعاوني في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
4: يتم تنظيم احتفال باليوم العالمي للتعاونيات تحت شعار التعاونيات رافعة للسلام عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من طبيعة الحال بتنظيم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال. يتم تخليد الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات في الذكرى 104 للحلف التعاوني الدولي والذكرى 32 للأمم لإعلان الأمم المتحدة. يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات من طبيعة الحال في إطار العرفان وفي إطار الاعتراف.
5: هاد المشاريع مكنات الحمد لله من أولا من خلق واحد الثروة بالنسبة عن طريق تثمين المنتوجات المجالية، وكذلك مكنات من أجل تشجيع الساكنة على الاستقرار في مجال التراب ديالها وعدم التفكير في الهجرة، لأنه كاين مؤهلات على المستوى الترابي، وهذا القطاع ديال التعاوني والتضامني هو اللي غادي يمكن من أجل تثمين هاد الثروات اللي كاينة، وكذلك خلق واحد الدخل قار اللي غادي يمكن سواء النساء على المستوى إقليم بني ملال وكذلك القطاع التعاوني من أجل تثبيت المكانة ديالو.
3: هذا اللقاء التواصلي توج بصياغة جملة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للعمل التعاوني بالإقليم من قبيل تطوير الشراكات المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص والحركة التعاونية، إلى جانب محاربة الأمية وسط المتعاونين ودعم التشبيك

0: الأخبار على مدار الساعة.
1: بنادي الجولف الملكي كابونيغرو انطلقت فعالية الدورة 21 لكأس العرش للجولف المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حفل الافتتاح تميز بتقديم النوادي 12 المشاركة في هذه الدورة والذين يمثلون مختلف جهات المغرب، يتقدمهم نادي الجولف الملكي دار السلام حامل لقب النسخة الماضية إلى جانب كل من الجولف الملكي بمراكش والجولف الملكي بكابونيغرو وغازل جرين جولف والنادي الملكي للجولف بطنجة.
2: لقاء مهم وهو مع الأندية اللي كتمثل كأس العرش إن شاء الله في المستقبل اللي الفائز ديالها غادي يكون نهار السبت المقبل إن شاء الله، والجامعة الملكية المغربية برأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد كتأكد على أن جميع الأندية خصها تشارك في البطولة المغربية وفي كأس العرش.
3: يتميز هذه النسخة هو يجي عندنا 12 نادي، النوادي كلهم وجدوا راسهم عامتي وجدوا راسهم باش يجيو ويجيبوا الشبان اللي ترينا عندهم باش يحاولوا يربحوا هذه الجائزة. هي الجائزة الكبرى ديال الهواد في المغرب، وكل لاعب تيحلم باش يشارك في هذا كأس العرش.
1: وتعد هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري واجهة لإبراز جودة التكوين داخل الأندية الوطنية، خاصة مع مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين ضمن التصنيف العالمي للهواة، بما يؤكد التطور المتواصل الذي تعرفه رياضة الجولف بالمملكة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في ندوة صحفية عقدت بالقاهرة لتقديم المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا لنادي الأهلي المصري، أكد المدير الفني الجديد جاهزيته لخوض تحدي قيادة القلعة الحمراء معربا عن طموحه لقيادة الفريق نحو حصد الألقاب. عموتة الذي يعد أول مدرب مغربي في تاريخ النادي قال: هدفنا في الأهلي هو حصد جميع الألقاب الممكنة، سنقدم كل مجهوداتنا مع الجهاز الفني لتقديم موسم مميز والحصول على عدد كبير من البطولات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادي وأن نقدم موسما يليق باسم الأهلي. ومن جهته قال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي: إن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق يعد واحدا من أفضل المدربين في إفريقيا والمنطقة العربية، وأبرز أن الحسين عموتة يمتلك إمكانيات فنية مميزة وأنه مدرب صاحب نجاحات في كل الفرق والمنتخبات التي قام بتدريبها. النادي الأهلي المصري لكرة القدم كان قد أعلن منتصف يونيو الماضي تعاقده بشكل رسمي مع المغرب الحسين عموتة لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للدنماركي جيستوروب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين قادمين.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة بوجدة على سلسلة

0: مشاريع اتفاقيات شراكة وبرامج تنموية تهم مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية متنوعة. وتميزت هذه الدورة بالدراسة والمصادقة على مشاريع تروم تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المجالية المندمجة.
1: يعقد مجلس جهة الشرق دورة عادية لشهر يوليوز، فيها مجموعة ديال النقاط، منها إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بمبلغ يناهز 150 مليون ديال الدرهم، كذلك إنشاء مكتبة جامعية بحوالي 100 مليون ديال الدرهم، مشروع إحداث كذلك تمر النفايات بإقليم بركان، كذلك اقتناء 10 حافلات للنقل الرياضي لفئة مجموعة من الجماعات الترابية، كذلك تأسيس معهد جزري بإقليم الناظور، كذلك المساهمة في تحسين ظروف مرضى السرطان بجهة الشرق.
0: الأوراش الكبرى التي تدارسها المجلس سيكون لها أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، فهذه الدورة شكلت مناسبة لتجديد الانخراط في دعم برامج التنمية الترابية استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيئة الجديدة تأكيد على أهمية الحكامة الدامجة لتعزيز تمكين النساء وتحقيق تنمية مستدامة. ببن سليمان حفل تخرج أفواج سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة. وبهرهورة تتويج الفائزين بجائزة البرنامج الوطني الجيل المتضامن لدعم المشاريع التعاونية للشباب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول النوع الاجتماعي الحكامة وتمكين النساء نحو تحولات اجتماعية مستدامة المنعقد أمس بالجديدة أن تمكين المرأة وترسيخ الحكامة الدامجة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا واستدامة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
4: خلال هذا المنتدى شدد المتدخلون على ضرورة تطوير سياسات عمومية دامجة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تمكين النساء يقتضي اعتماد سياسات متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وتدعم مشاركتهن في مختلف الديناميات التنموية. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تقوم على تبادل الخبرات بين المؤسسات العمومية والجامعات والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يسهم في تطوير سياسات عمومية دامجة ومستدامة.
3: ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس ببن سليمان حفل تخرج أفواج الضباط وضباط الصف برسم سنة 2026 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وعملت المدرسة برسم السنة الجارية على تكوين 423 ضابطا وضابط صف استفادوا من تكوين متنوع يجمع بين الدروس النظرية والتدريب التطبيقية والتدريب التخصصية. في خبر آخر، تم بقلميم الإطلاق الرسمي لبرنامج العمل للمدينة الخضراء لجهة قلميم وأدنون باعتباره خارطة طريق استراتيجية تروم مواكبة تحول الجهة نحو نموذج تنموي مستدام ومرن وشامل، وذلك على مدى 10 سنوات. ويتضمن برنامج العمل الذي تم اعتماده في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعبئة مبلغ استثماري متوقع يقدر ب 18.3 مليار درهم على مدى 10 سنوات، وكذا نفقات للاستغلال تقدر ب 5 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في خلق أزيد من 5900 منصب شغل مباشر داخل الاقتصاد المحلي، وأن يسهم في تحفيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة وتثمين الصناعة التقليدية بالجهة. نختم حصاد الجهات من هرهورة، حيث نظم حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة للبرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: احتفاء بريادة الشباب في مجال العمل التعاوني، احتضنت مدينة هرهورة حفل تتويج الفائزين بجائزة النسخة السادسة من البرنامج الوطني الجيل المتضامن الموجه لدعم المشاريع التعاونية لفائدة الشباب، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.
6: هذه الدورة واكبنا أزيد من 120 مشروع رائد للشباب، وكنتوجوا اليوم 22 مشروع فائز خلال هذا البرنامج ديال الجيل المتضامن، والغاية هي تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع اللي هو واعد فرص شغل وواعد في خلق الثروة.
7: الحمد لله اليوم توجنا بجائزة الجيل المتضامن الدورة السادسة ديالو بفضل المشروع ديالنا بيت الأخطبوط الفخاري، اللي هو واحد الإناء فخاري بديل للإناء البلاستيكي كيتستعمل في صيد الأخطبوط.
5: هذه الدورة شكلت محطة مهمة في مسار البرنامج الذي انتقل من آلية للتتويج إلى برنامج مهيكل لمواكبة التعاونيات الشبابية وحامل المشاريع التعاونية، يمتد عبر مختلف مراحل التطوير من الانتقاء الأولي إلى التتبع والمواكبة لمدة 12 شهرا بعد التتويج، بما يجعل من الجائزة نقطة انطلاق لمسار تنموي مستدام.
8: الشعار اللي اخترناه هذه السنة هو بناء جسور تعاونيات شبابية في قلب المجالات الترابية، باش نرسخوا فكرة أن الشباب في قلب المجالات الترابية ديالهم قادرين أنهم يحققوا للمستحيل، قادرين يخلقوا الفرص، قادرين تكون عندهم عدالة واجتماعية وكرامة، قادرين أنهم يتوفروا على فرص باش يحققوا الدخل ديالهم.
5: الحفل تميز بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب تنمية التعاون ومؤسسة جيدة للتمويل، تهدف إلى تيسير ولوج التعاونيات لحلول تمويلية ملائمة مع مواكبتها ومرافقتها في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى بالرباط مباحثات مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. وأعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية تشيلي المغرب مجددا عن دعم المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي حول الصحراء المغربية. نحن هنا ضمن وفد برلماني تشيلي، والقرار 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية. ومجموعة الصداقة التي تضم مختلف الأحزاب السياسية تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار. السيدة ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش أوضحت أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين لا سيما في القطاع الفلاحي بفضل اختلاف الفصول المناخية مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية. كما شدد الوفد التشيلي على رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: دوليون فرنسيون يشيدون بالتطور الملحوظ الذي حققته كرة القدم المغربية، معتبرين أن أسود الأطلس باتوا يصنفون اليوم ضمن أفضل المنتخبات في العالم، وذلك عاشية المواجهات التي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس العالم 26 و2000. المنتخب المغربي يعد من بين الأفضل في العالم، إن أسود الأطلس يحتلون المرتبة السادسة عالميا وهم يقدمون حاليا أداء قويا جدا. أعتقد أن الفوز باللقاء سيكون من نصيب المنتخب الأفضل. منتخب المغرب أحرز تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إنه منتخب متكامل. مباراة ربع النهائي ستكون صعبة حقا، وسنحاول خوضها بأفضل طريقة ممكنة. المغرب وفرنسا سيتواجهان في 9 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بوسطن من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: أجرى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين في ستراسبورغ سلسلة مباحثات مع نواب فرنسيين في البرلمان الأوروبي، تمحورت أساسا حول العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها. وتناولت المباحثات التي جرت بمقر البرلمان الأوروبي على الخصوص سبل تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ضمان الأمن القانوني للاتفاقيات التي تربط الجانبين. وفي هذا الإطار أجرى الوفد المغربي برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا بمجلس المستشارين محمد زيدوح مباحثات مع النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي ونائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، إلى جانب النائبة الأوروبية المسؤولة المالية بالبرلمان الأوروبي. وخلال هذه اللقاءات أبرز فرانسوا كازافي عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وفرنسا، واصفا المملكة بأنها نموذج في مجالات الانفتاح والدينامية والتنمية، كما نوه بمسار التنمية الشامل الذي انخرط فيه المغرب، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بالجهود التي يبذلها شريك جاد وموثوق ويحترم التزاماته. وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكر بيلامي بموقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه يندرج في إطار احترام القانون الدولي. بدوره أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة تمثل حليفا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا ومستمعتنا إلى النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مجلس المستشارين مجموعة موضوعاتية تدعو إلى تطوير الإطار التشريعي للمناخ وتعزيز آليات التنفيذ والتقييم. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالناظور تطلق دليلا توعويا للوقاية من مخاطر التسممات. وبالرشيدية عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على رهانات الحفاظ على المحيطات. نمر اللحظة إلى التفاصيل. دعا مستشارون برلمانيون إلى إرساء حكامة مناخية أكثر تكاملا تقوم على تعزيز التنسيق والالتقائية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، مؤكدين أن التحدي المناخي لم يعد قضية قطاعية بل أصبح رهانا استراتيجيا يبث الأمن المائي والغذائي والطاقي. إسماعيل الملكي في المتابعة.
11: خلال مناقشة توصيات تقرير مجموعة العام الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسة العمومية في مجال مواجهة أثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها، أكد المستشارون على أن تعزيز نجاعة السياسة العمومية في مجال مواجهة التغيرات المناخية رهين بتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالمناخ، البيئة والتنمية المستدامة، كما نوهوا بالتوصيات التي تضمنها التقرير معتبرين أنها تشكل إضافة نوعية إلى الرصيد المؤسساتي لمجلس المستشارين وتؤكد مكانته في مجال تقييم السياسات العمومية وإغناء النقاش الوطني بشأن القضايا الاستراتيجية، داعين إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية تعزز المناعة المناخية وترفع جاهزية مختلف المتدخلين. هذا ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتداخلين للتعامل معها. دعت في تقريرها إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ ولا سيما إخراج قانون للمناخ. وأكدت توصيات تقرير المجموعة على ضرورة تعزيز آليات التنفيذ والمراقبة والتقييم وإدماج الاعتبارات المناخية بشكل أكثر صرامة في مختلف المشاريع والاستثمارات العمومية.
10: أطلقت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالناظور دليلا توعويا للوقاية من مخاطر التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وذلك تزامنا مع الأسبوع الوطني للوقاية وتعزيز القدرات في مجال التصدي لهذه التسممات. ويتضمن هذا الدليل الإرشادي ثلاثة محاور أساسية تهم تدابير الوقائيات السكنية والسلوكية لتفادي اقتراب الزواحف والتحذير من الممارسات التقليدية الخاطئة والخطيرة في الإسعافات الأولية كالربط أو التشريط، بالإضافة إلى إبراز البروتوكول العلاجي المعتمد المتمثل في الحفاظ على هدوء المصاب ونقله الفوري والمستعجل إلى أقرب مؤسسة صحية. ونختم ثقافيا من الرشيدية التي احتضنت عرض الفيلم الوثائقي Ocean with David Attenborough أو المحيط مع ديفيد أتنبرو، الذي يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات ومكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسنة. ويبرز هذا الفيلم الوثائقي الذي عرض بدار الشباب بوتلامين يبرز الدور الحيوي الذي تطلع به المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق رفاه السكنة، مع التأكيد في الآن ذاته على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعبئة الدولية من أجل حماية التراث البحري. هذه المبادرة الهيكلية تنظم بمناسبة الاحتفاء بأسبوع المحيط، وتندرج في إطار مواصلة التزام مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التزامها بحماية الساحل والمحيط. ومن خلال تنظيم عروض للفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبرو بعدد من دور الشباب عبر مختلف جهات المملكة، تروم هذه المبادرة إتاحة فضاء للشباب لاكتشاف والتفكير وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بالمحيط وسبل المحافظة عليها. هكذا مستمعينا نكون استوفينا مواد هذا الموعد، نشكركم على طيب المتابعة، لكم تحية عصام بلقانا، إلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: بقصر البديعة التاريخي بمراكش اختتمت فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بسهرة فنية احتفالية احتفت بالفنانة زينة الدودية ضمن فقرة ليلة النجوم، وذلك بحضور جمهور واسع تفاعل مع مختلف فقرات الحفلة.
14: فرحانة بزاف بحفاول استقبال كيف استقبلوني للتشريف ديالهم للتكريم ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف مهما قلت وعبرت ما غنوفيكمش الحق ديالكم، شكرا للجمهور الحبيب اللي دائما مساندني.
13: السهرة الختامية كانت مناسبة للاحتفاء بمسار الفنانة زينة الدودية التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب وصلات من فن العيطة، كما عزفت على آلة الكمان في عرض جمع بين الأداء الغنائي والعزف الموسيقي.
15: بالنسبة للعرض ديال اليوم كان في المستوى، وتا الفنانة ديالنا المشهورة زينة الدودية كانت في المستوى وداك الشيء زوين.
13: هذا الموعد الفني الذي نظم هذه السنة تحت شعار الفنون الشعبية كنوز الأمس واليوم هو مناسبة سنوية لتثمين التراث اللامادي الوطني وتعزيز الإشعاع الفنون الشعبية وطنيا ودوليا.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي في المونديال، مسار التصفيات بالنسبة للمنتخب الوطني ما كانش سهل. في مجموعة ضمت كوت ديفوار، مالي والغابون بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، نجح أسود الأطلس في تصدر مجموعة قوية. في المباراة الحاسمة بأبيدجان بهدفين من توقيع كل من نابيل ديرار والمهدي بن عطية، حقق المغرب الفوز على كوت ديفوار وحجز بطاقة العبور للمونديال المرة الخامسة في تاريخه. في روسيا 2018 القرعة وضعت المنتخب المغربي في مجموعة صعيبة ضمت إسبانيا، البرتغال وإيران. البداية كانت أمام إيران بالرغم من السيطرة على مجريات المباراة، هدف عكسي من عزيز بوحدوز في الدقائق الأخيرة خلى المغرب يخرج من اللقاء منهزم. في اللقاء الثاني أمام البرتغال أسود الأطلس قدموا مباراة كبيرة، لكن هدف مبكر من كريستيانو رونالدو منح الفوز للبرتغاليين. بالرغم من ضياع حلم التأهل، المنتخب الوطني المغربي رفض الاستسلام. في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا قدم المنتخب واحدة من أجمل مبارياته في البطولة، تقدم مرتين في النتيجة عبر خالد بوطيب ويوسف النصيري قبل ما تنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. بالرغم من الخروج من الدور الأول، مونديال 2018 كان بداية لمشروع جديد اللي غيقود المغرب بعد 4 سنوات فقط لكتابة واحد من أجمل فصول تاريخ كرة القدم المغربية في مونديال قطر 2022. نتلقاو في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء نظم حفل تسليم الشواهد لفائدة الطلبة المتخرجين برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الحفل الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح شكل فرصة للاحتفاء بالفوج 48 للطلبة ضباط الملاحة التجارية خريجي سلك المهندس والسلك العالي، بالإضافة إلى الفوج 5 من خريجي سلك الماستر في إدارة الشؤون البحرية. ويتعلق الأمر بما مجموعه 103 خريجا، من بينهم 8 خريجين ينحدرون من دول إفريقية. وفي كلمة بالمناسبة أشاد وزير النقل واللوجيستيك بالتزام الخريجين ومثابرتهم طيلة مسارهم التكويني، مؤكدا أن نجاحهم يشكل محطة مهمة في مسارهم المهني نحو خدمة تنمية القطاع البحري الوطني.
3: اليوم جيت سعيد لترأس تخرج الفوج 48 من المعهد العالي للدراسات البحرية. كل هذا يأتي لتقوية المنظومة البحرية للمملكة، وذلك بخلق اختصاصات جديدة بالخصوص جانب الماستر والدكتورة، إضافة إلى المشروع الجديد واللي غادي يجي تلبية للطلب المتزايد يعني أبناء وبنات الأكاديمية المغربية للعلوم البحرية، وذلك بإنشاء مؤسسة تعليمية مستوى عالي بطنجة المتوسط.
2: وبهذه المناسبة أعلن وزير النقل واللوجيستيك عن إطلاق تكوينات جديدة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تشمل سلك المهندس في هندسة السفن وسلك المهندس في إلكترونيك السفن، بالإضافة إلى سلك الإجازة في الهيدروغرافيا وسلك الدكتوراه للمعهد. وحسب الوزير فإن هذه التخصصات الجديدة ستمكن من مواكبة المشاريع الوطنية المرتبطة بتطوير صناعة السفن وصيانتها وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والهيدروغرافيا، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات البحرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والشيلي محور مباحثات أجراها نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد مع وفد برلماني عن مجلس النواب بجمهورية الشيلي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهو فيلوفيتش. خلال هذا اللقاء أكد السيد حداد أن العلاقات المغربية الشيلية تشهد تطورا مضطردا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون الثنائي وأسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
4: اللقاء مهم جدا مع مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية، الصداقة المغربية الشيلية، وهمت قضايا متعددة تهم مستوى العلاقات ما بين البلدين التي بلغت يعني مستويات عليا، وخصوصا على المستوى السياسي. ونتمن في هذا الإطار مواقف المؤسسات الشيلية سواء على المستوى الحكومي أو المستوى البرلماني فيما يخص القضية الوطنية وتثمين قرار مجلس الأمن الأخير، وكذلك دعم المبادرة المغربية بقيادة جلالة الملك فيما يخص الحكم الذاتي، وهذا يعني دعم يعني على جميع المستويات من الزملاء الشيليين في هذا الإطار هذا. ولكن كذلك تم التطرق إلى قضايا اقتصادية مهمة جدا.
5: Venimos en una delegación de 5 parlamentarios chilenos.
2: أعتز بزيارة المملكة المغربية، كما أؤكد حرص البرلمان الشيلي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع مجلس المستشارين. إنها مناسبة للتنويه بما تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أوراش تنموية وإصلاحات مؤسساتية، ونتطلع إلى توسيع مجالات التعاون التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأبرز نائب رئيس مجلس المستشارين الدور الذي تطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة هذه الدينامية من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي، إلى جانب تعزيز عمل مجموعات الصداقة البرلمانية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بشفشاون جرى تسليط الضوء على الدور الأساسي للتعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي تميز بحضور عامل إقليم شفشاون والمديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب منتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، شكل فرصة لإبراز المكانة المتزايدة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دينامية التنمية الترابية، فضلا عن الدور الأساسي للتعاونيات في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتثمين المؤهلات المحلية.
6: التعاونية هي واحد المقاولة اللي تمكنت أنها يعني ترسخ المبادئ ديالها اللي كيقوموا على العدالة وكيقوموا على التضامن والتآزر والديمقراطية. فالمعنى ديال السلام هو ماشي غياب نزاع، ولكن السلام بالنسبة لنا هو تكون الكرامة وتكون تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. وإقليم شفشاون هو واحد الإقليم اللي كيعرف أكثر من 800 تعاونية وكيزهر مجموعة من المؤهلات الطبيعية، وكذلك رأس مالي البشري مهم جدا اللي كيخلي أن يعني هذا الإقليم هو مختبر حي للتنمية المحلية.
7: فرصة كذلك لاطلاع باقي المتدخلين وكذلك الحضور الكريم على المجهودات التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ أن أعطي الانطلاقة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة انطلقت على صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده في 2005 من أجل دعم هذا يعني التعاونيات، وكذلك الحد من الفوارق خاصة في العالم القروي. فالمبادرة
2: الصناعة التقليدية والإبداعات الفنية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير، مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فسترتفع بالمنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية وبالأقاليم الصحراوية، وستعرف بعض التغيير الطفيف بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال بوجدور والساحل الأطلسي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم،
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الشاطئ المضيق فعالية النسخة الثانية للمعرض الإقليمي المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتواصل إلى غاية 23 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويعرف هذا الموعد الاقتصادي مشاركة 27 تعاونية إنتاجية وخدماتية وحرفية فضلا عن عدد من الجمعيات المهنية.
1: هذا المعرض اللي كيمتد من الفترة 5 يوليوز إلى غاية 23 يوليوز 2026 وكيشارك فيه حوالي 27 تعاونية وجمعية كتنشط في المجال الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. الهدف منه هو تعزيز الدينامية الاقتصادية للتعاونيات والنشيطة في هذا المجال هذا، وأيضا الجمعيات المهنية ومساعدتها من أجل تسويق منتجاتها والتعريف بها كذلك، وأيضا خلق شبكات يعني ما بين هذه التعاونيات أو تشبيك ما بين هذه التعاونيات.
2: الرئيسة التعاونية مبارك الشامل في مارتين، كنشكر المبادرة الوطنية البشرية على هذه النسخة الثانية اللي تشاركنا في هذا المعرض، كنت عارفوا منتوجات ديالنا وكان نسوقهم وكان تعرفوا بالناس.
0: يهدف المعرض المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما بالنسبة للتعاونيات النشيطة في الصناعة التقليدية وتحويل المنتجات الفلاحية والمجالية عبر توفير فضاءات للتسويق والتعريف بالخدمات والمنتجات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتصبغات والحروق الشمسية ومختلف المشاكل الجلدية التي قد تؤثر على صحتها ونضارتها. هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من برنامج صحتك، ونرحب بالدكتور منير سباعي، أخصائي في الأمراض الجلدية. مرحبا بك دكتور.
2: الله يبارك فيكم، مرحبا بكم أنتما.
1: بداية دكتور، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس على صحة البشرة في فصل الصيف؟
2: فكما تتعرفوا، فالبشرة هي وداك الحاجز اللي تحمي الأعضاء كلها. فإذا كان الحاجز مريض، فتدخل الميكروبات، تدخل الماء، تدخل بزاف ديال الحوايج، لا بوليسيون، تدخلوا للأعضاء الأخرى اللي هما الكلاوي، اللي هما الكبدة، اللي هما القلب، المخ، أي حاجة. فالجلدة هي داك الحاجز وداك الغطاء اللي تيحمي هاد الأعضاء كلها. فإذا كانت هاد الجلدة مريضة، فمن طبيعة الحال تتوصل المرض حتى لدوك الأعضاء. فإمتى تكون الحرارة، الجو ما تدخلش لداخل، حيت الحاجز اللي تحمي الأعضاء هو الجلدة. إلا كان البرد، فالبرد ما تدخلش، إذا الجلدة تتحمي هذاك 37 درجة اللي عطينا الله اللي غيعيشوا فيها الأعضاء، ولكن خاصة نحافظوا عليها باش دير العمل ديالها بطريقة معقولة. واخا تكون غيام، واخا تكون الشتاء، فالأشعة تدوز، وأكثر من تكون الغيام الأشعة القوية اللي تدوز. فمن تدوز الأشعة القوية فتتكون تأثير على الجلد كثير. من هذه الناحيه خاصنا الحامي الشمس ولا لي زيكرون سولير ما نديروش غير في الصيف، نديروه حتى في الشتاء. وغنلاحظوا كنا انا لما تكون الشتاء وتتمشي الشتاء، تتكون الشمس مجهده. علاش؟ حيت الشتاء تتهبط هذيك لا بوليسيون، داك الغبره اللي كاينه في الجو اللي تتحمي حتى هي بعض الاشعه.
1: ضروري خاص استعمال الواقي الشمسي. كيفاش هي الطريقه ديال استعمال الواقي الشمسي، ويعني الفترات اللي حبذا لو انه يدار فيها، يعني خاص يدار كل ساعتين، يعني واش هذه القضيه هذه صحيحه او لا؟
2: هذه القضيه صحيحه للحامي الشمس اللي كانوا قدام، حيت كان المفعول ديالهم ساعتين، ملي تنديروهم ساعتين صافي تيمشي وما تيبقاوش. دابا حاليا مع التطور التكنولوجي ومع لا كوزميتولوجي اللي تطورات، فولاو عندنا دي زيكرون سولير ولا كريمات تتحمي من الشمس اللي يمكن لها تبقى في الجلد ديالنا 4 السوايع حتى 6 السوايع، بعض المرات 8 ديال السوايع. الو علاش نقولوا ساعتين 3 السوايع؟ حيت ديجا ما كاينش شي حتى ديال الكميه اللي خاص. هادشي الكميه اللي خاص اننا سنعمروا هاد لا فارونج ديال الصباح، هذا سنعمروا، وهذيك الكميه اللي خاصنا نديروا في الوجه ديالنا، وخاصنا نعاودوها ساعتين 3 4 ديال السوايع. المشكل تنوقعوا فيه شنو هو؟ وانه باش السيده ولا السيد يعاود يدير ليكرون مره اخرى، خاصو يحيد ليكرون القديم. فما يمكنش نديروا واحد الكريمه نقيه على كريمه اللي موسخه، اللي جمعت لنا الوسخ ديال الجو والوسخ ديال الجلد ديالنا واللي فيها العرق، فيها بزاف ديال الحوايج، نديروها بحال ما تنديروا والو.
1: دكتور، كيفاش نختاروا الواقي الشمسي المناسب لنوع البشره؟
2: الواقي الشمسي المناسب خاص ولا بدا السي ولا سيده يمشيو عند يديروا اون كونسلتاسيون اما عند الطبيب، ودابا كاينين حتى الفارماسيان اللي قاريين لا كوزميتولوجي وعارفين. فكاينه جلده دهنيه، كاينه جلده ناشفه، كاينه جلده اللي مريضه، كاينه جلده لا بو سونسيبل، كاين اللي فيها لا روزاسي ولا الوضيه. اذا كاين بزاف ديال انواع الجلديه، كاين الاطفال، كاين بزاف ديال الحوايج. فخاصنا نمشيو اما نديروا واحد لو ديغنوستيك باش نعرفوا نوع الجلده ديالنا، وداك الطبيب غيكتب لينا النوع ديال ليكرون، اولا الفارماسيان غادي يعطينا ليكرون اللي ادابت لينا. ومن بعد نقدروا نوصلوا بلا ميم كريم كل شهر، كل شهرين، كل شهور، حتى النهار اللي تنشوفوا لا كريم مابقاش تنفعنا.
1: طيب دكتور، واش ضروري استعمال الواقي الشمسي بالنسبه للاطفال وخصوصا دابا في فصل الصيف؟
2: الوغ انا كاين واحد واحد تقول واحد ديسكوسيون، واحد نقاش كبير بين الاطباء وبين الاطباء الاطفال، وبين اللي نعرفوا ان الجلده ديال الطفل باقي ما تستوعبش الشمس،
1: اشعه الشمس
2: قبل 3 سنين. فإلا قينا ما نديوش ولدنا ولا بنتنا الشمس قبل 3 سنين غتكون افضل، حيت الجلده باقا ما ترضاتش. قد يخرع ثاني ملي نحطوا الابن ديالنا ولا الابن ديالنا تحت الباراسول، فالباراسول عاد تيتحرقوا. علاش؟ حيت الشمس تضغف في ضمنه ضمنه شنو ضمنه سيدي كريستو وتضغف حتى سميتو دونك تيسق محروق من الفوق ومن التحت عاد تنحطو في المطلب حتى الشمس عاد تضرب في الماء وتترجع عاوتاني. اذا نحميو ولدنا نديو لابلاج حتى العشيه او لا في الصباح بكري لا كريم سوليغ حتى 3 سنين الفوق تديو دي كومبينيزون ونقنعو له بحيث بعض ما تيبغيوش نقنعو بلي لا كومبينيزون باش نحميو الجلد ديالو.
1: دكتور بالنسبه للتغذيه الى اي حد كتاثر على صحه البشره والمظهر ديالها؟
2: الوغ التغذيه مهمه كسواء الجلد ولا جميع الاعضاء. مؤخرا لي ريكومونداسيون ولا النصائح ديال وزاره الصحه ولا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه في جميع الامراض الجلديه اي حاجه خاصكم تعطوا فيتامينات. فالاكل الطبيعي الخضر الفواكه نشربوا الماء بزاف بزاف نبعدوا من المناضه نبعدوا من الحاجه اللي حلوه بزاف داكشي ما عنده حتى شي فائده
1: غير صحيح. نعم
2: وغالبا حنا تنصحهم ياخذوا الخضر اللي اللون ديالو اخضر بحال اللوبيا جلبانه قرعه فيها الحديد داكور فيها لو سيلينيوم وفيها جميع المواد اللي مهمه للجلد ديالنا واللي مهمه للاعضاء ديالنا.
1: شكرا لك دكتور منير سبعي اخصائي في الامراض الجلديه على كل هذه الاضاءات والتوضيحات.
2: مرحبا اشكرا بجد.
1: نضرب لكم موعد اخر في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء استمرار الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسيس وولماس وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وذلك قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير مع تطاير غبار محلية بالأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 25 درجة و 32 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والشيادمة ومنطقة سوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية